0: radio samar ina lombal ba delle ngi radio ho ye radio kain ala ngi kain ala o rewo sie ngi nyetin au na belnas bago na au na skibing an kai titines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al ye asa joingi kaini kain un adenyare
1: radio samar quwwatul kalima wasidqul madmun
2: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا، لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس، فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقاموا وبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تزهر، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت: المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا

الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل.

ريحنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ أنتوا عارفين إنه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل، فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم إنه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحيانا الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. كمان نصيحة مهمة أنا قريتها إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل.
كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا إنه إحنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليك. بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل سندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال إنه يكون عندك مجموعة من الكباب الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فإنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وإنت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط، ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعت خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تاني جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتاجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعه رجعنا لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل انك انت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وانت بتشتري في الليسته بتاعتك. الحاجه الاولى اللي لازم تخلي بالك منها انك انت لو اشتريتي اي حاجه معلبات او اي عبوة لازم اقرا المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري انا مربى، فلازم اني انا اقرا نسبه الفاكهه فيها كم، نسبه السكر فيها كم، لانه احتمال انا مثلا نسبه السكر القاه عاليه والقى منتج تاني فيه نسبه السكر اقل، او القى منتج فيه نسبه الفاكهه الطبيعيه اكتر من المنتج اللي انا عايز اشتريه. فعشان كده دايما اقيف واشوف المنتجات بالضبط هي شنو واختار الاحسن. الحاجه اللي لازم برضه اخلي بالي منها تاريخ الصلاحيه. طبعا يعني تاريخ الصلاحيه مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو انت لقيتي انه ما واضح احسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بيكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتاعت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كتير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دائما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان إحنا نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كتيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية اكتر لانه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية. فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي إنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكون استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجه من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بثقة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل.

يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغتربوا إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة تانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه وعلى الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لمن كان بيضطهد الكنيسة، لمن كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطي، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاسس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

Bagi ding, idin dora.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير وصباح العوافي، صباح الرضا وصباح الأمل، صباح جديد بدينه بقدرة ربنا زي ما نحن بنقول، خدتين فيه الكثير، راجين فيه الكثير، لكن قبل كل حاجة بنصبح عليكم وبنصبح على نفسنا وبنصبح على كل حاجة حوالينا عشان نديها طاقة ونديها قوة ونعرف نقضي اليوم ونحن

0: في سلام وفي أمان. زي كل مرة بنلقاكم في الصباح بنكون شايلين معانا موضوع بنحس إنه موضوع بلمس الأسرة السودانية، بلمس إن إحنا كسودانيين محتاجين له. ما بنفكر في إنه هذا برنامج إحنا جايين نقدمه، لكن بنفكر إنه هذه حوجة بنحس بها حتى إحنا في أسرنا، وبنجي نناقشها معاكم عشان كلنا نستفيد. فالليلة في الموضوع ده وفي حلقتنا دي ممكن يكون في أسر كثيرة اتعرضت لها، اتعرضت للأزلة في الحلقة دي، يا هم قالوها يا اتقالت لهم يا حتتقال لهم، فده شيء مؤكد واحد من الثلاثة. فعشان كده كنت نتناقش الليلة في الموضوع ده مع بعض. لكن قبل ما نبدأ خلوني أرحب بدكتورة كاميليا ونقول لك صباح الخير عليك يا دكتورة.
1: صباح الخير، صباح الخير عليك، وصباح الخير على مستمعي ومشاهدي راديو سمر، وصباح الخير على أطفالنا اللي بيسألون أسئلة محيرة وأسئلة بتخلينا زي ما نقول عليها محرجة وممكن نتجاهلها. صباح الخير على الكل.
0: عارفة يا دكتورة أنا فعلا الموضوع عجبني، يعني عارفة لأنه بحقيقة بتلقى نفسك مرات اتخطيت في نقاط كده صعبة. رغم انه كل ممكن هو سألوه ده قبل سنين، هو سأل نفس السؤال ولقى الردود. لكن يا دكتورة انا هخش في الموضوع طوالي ليه، لانه انا جايبة معي ورق كتير وأزلة كتيرة أزلة ممرحلة مع العمر. فعايز اقول لك يا دكتورة اول حاجة كلمينا، او الفضول الطبيعي عند الاطفال، في فضول طبيعي اي طفل بيسأل، ما في طفل ما بيسأل. اول ما يبدا خلاص خشمه بدا يتكلم عنده أسئلة طبيعية. فعايزين نفهم الفضول الطبيعي عند الاطفال انا اتعامل معاه كيف، وده احطه في اتو مكان، وليه اصلا الطفل بيكون عنده الفضول ده. يعني نحن الطبيعي نحن قاعدين نتعامل مع الاطفال انه ما بيفهموا، دي كانت الفكرة الموجودة. لكن حاليا ناس تخيلي تغيرت، الواحد بيجي نازل كده واعي وفاهم.
1: هو كلامك صح، يعني للأسف احنا بنتعامل مع الأطفال، واحنا هنا بنتكلم عن الأطفال اللي هم لسه اصلا ما وصلوا مرحلة انهم هم يتكلموا ويفهموا، فبنتعامل معهم انهم هم ما بيفهموا، او اي كلام احنا هنقوله بالنسبه له هو ما محل ادراك او ما محل انه هو يفكر فيه. ليه؟ لانه بنفتكر انه الطفل عمره صغير مخه صغير.
0: ايوه
1: دي بالضبط، يعني الناس قامت على. لكن الطفل مما يتولد هو بيكون عنده الفضول. ليه؟ لانه جالي عالم، العالم ده مختلف شديد جدا عن التسع شهور اللي كان في بطن امه وكان مغلق منغلق، لكن حسي طلع للعالم بيكتشف، حتى هو من غير ما يتكلم بيكتشف، بيسمع اصوات، بيسمع. طبعا هو في البدايه خالص ما بيشوف طوالي الطفل. يا الطفل في الاول ما يتولد ما بيكون شايف.
0: فعلا المعلومه دي عندنا اولاد الكدعس المشوا
1: لا فعلا هو ما بيقدر يعين، فبيميز لحد شهور معين. يعني بعد كده بيميز الأم والكده من خلال الريحة، من خلال الصوت، من خلال أيوة بتعامل مع الناس كده، مع العالم من حوله، من خلال السمع أكتر شيء. بعد كم شهر أو نقول شهرين 4 شهور بالكثير، بعد كده بيبدأ يميز بعين بيشوف، فبيقدر بعد كده يستطلع. احنا بنقول استطلاع، بيبدأ يكتشف الأنوار، يكتشف الألوان، يكتشف الحاجات، فهو أصلا كائن مستكشف من هو صغير.
0: أيوة.
1: بعد كده لسه هو ما تكلم، لكن بيجي مرحلة الحبيان ومرحلة المشي بيبقى هباش، يقول لك الطفل ده هباش. ليه؟ لأنه الفضول ده جزء من تكوينه، جزء من تكوين الإنسان، إنه احنا فضوليين عايزين نعرف الحاجة اللي احنا ما قادرين نصلها فلازم نعرفها، فعايزين نصل للحاجة دي. فبيبدأ يهبش ويجي هنا بدأ ويقول لك هباش، لا اضربه وخليه بتاعه، وفي ناس يقول لك لا سيبيه هو عايز يستكشف. ايوه، فلحد ما يوصل مرحله انه هو بدا يمشي وبدا يتكلم، بعد كده بيبقى شنو، بتبدا الاسئله الكثيره اللي احنا بنلقى.
0: عارفه يا دكتور حقيقه انا اول مره يعني اعرف انه الطفل انه هو في البدايه ما بشوف، مش ما بشوف نهائي، ولا هو ما بشوف
1: لا هو مش عمي، يعني هو لا هو مش عمى، هو مش عمى، بس هو يعني ما بيقدر يميز، ما بيشوف يعني حقيقي ما بيقدر يميز، مش عمى، لكن ما بيقدر يميز الالوان والاشياء والحاجات ايوه لفتره معينه، لكن بعد كده بيشوف عادي. لكن بيعتمد في الفتره دي اكتر حاجه على الشم وعلى السمع.
0: والله بجد حاجه ده حاجه انا اول مره اعرفها. عشان كده انا الليله لو مشيت مكان وعايزة أفهمه وبقوم بدي وبعيوني زي ما بقولوا نظرة كده أمسحه قبل ما أمد يدي. دين كان ده نحن الكبار. فتخلي نفس الحكاية طبعاً. عند الأطفال.
1: أيوة أيوة.
0: فالطفل بيكتشف العالم
1: يا من خلال من خلال ال...
0: من من أيوة يعني
1: البيش ده صحيح. أيوة أيوة أيوة.
0: طيب الشيء الطبيعي الطفل أول سؤال يا دكتورة بيسألوا لك أنا جيت من وين؟ جيتيني وين؟ أنا جيت من وين؟ فده السؤال الطبيعي. تخلي ما في طفل كده ما تسأل ولا نحن في يوم ما سألنا. وممكن نحن مثلا زمان سألنا لكن أخذنا الدقة يعني ما في شخصي أنا ما في زول جاوب لينا. بشوية كده نحن لما جينا لما جاء أولادنا لأنه تايهين في الإجابة فقعدنا النظام شتتنا سكر والصباح بجيناك. لما دي الحقيقة يعني ده نحن خلاص لما كده نبتكر عشان نحسس إنه حاجة حلوة بقوم بقول له جبنا سكر شتتنا السكر كده والصباح جينا لقيناك انت مخطوط بدل السكر يعني كده
1: معلومات المغلوطة
0: معلومات الجميلة دي ولا ما بعرف جبناك من وين ولا في زول اداك لينا ولا ما
1: أيوة أيوة.
0: ولا جاء حاجة كده خطتك لينا. عارف القصص الكثيرة اللي احنا بنسرو ده في الموضوع ده رغم انه بحس انه ده جهل مننا قبل ما يكون إحراج. أنا ممكن تكون المعلومة جوا راسي لكن كيف يا دكتورة أنا أعرف أطلع على الطفل يعني عمره بسيط أنا كيف أقدر أوصل له وأفهمه له كيف ده غير لما نقول يشوف واحدة حامل يقول لي أنا كنت جوا هنا يقول لي بلعتيني ليه أو أكلتيني ليه؟ أنا مش كنت أكلتيني ليه؟
1: أيوة أكلتيني. وطبعا معظم فعلا الإجابات بتكون أنه أنا أكلتك وبعد كده طلعتك. الطفل هو طبعا إحنا الطفل بيتعامل معه كأنه هو ورقة بيضة. وخطورة الحاجة دي أنه لو أنت اديتيه معلومات وهو ثبتها بعد كده خالص بيكون دي مسلمات بالنسبة له. أمي قالت كده أو مثلا الشخص الفلاني قال كده ما بتتغير فبياخد وقت طويل لحد ما يصل للمعلومة الصحيحة تمام وممكن يقعد مقتنع بها طول الوقت. عشان كده بنقول أنه في السن ده أو في العمر ده لو هو بدأ يسأل إحنا نديه إجابات تكون حقيقية. أنا ما بقول مقنعة أقول حقيقية. حقيقية ليه؟ حقيقية وبتكون تناسب عمره تمام. يعني مثلا سألك أنا كنت هنا أنا أنت كنت في بطني ونميت في بطني وقمت ده في عمر معين بيكتفي بهذه الإجابة. كل ما يكبر حيجيب سؤال تاني تمام. وانت كل ما يكبر هو ويديك سؤال زيادة أعمق انت تعمقي معه في التفاصيل لأنه كثرة التفاصيل في عمر مختلف ما صح. وفي نفس الوقت انك انت تتجاهل الموضوع وما تديه حقيقة تفاصيل حقيقية زي مثلا شتتنا السكر لما حيقوم يقول إذا قام مقتنع حيقوم يفتكر نفسه حلاوة. أيوة فالكذب ما يعني أول إحنا ما بنفتكره كذب إحنا بنفتكره إنه هو تشتيت للإجابة عشان لذهنه بحيث إنه خلاص هو كده اقتنع. هو ما اقتنع يعني إحنا لازم نديه إجابات تكون مقنعة وإجابات تكون حقيقية تمام. حتى لو ما مقنع بالنسبة له بس تكون حقيقية على أساس إنه لو هو كبر وبدأ يفتش على العيال بعد على فكرة بيحاولوا يقارنوا الإجابات لو لقى الإجابة بتاعتك ما حقيقية حيعمل مشكلة في الثقة بينك وبينه كأم.
0: عارفة يا دكتورة يعني حكايتي إنه أنا أديه المعلومة الحقيقية دي أنا أدخلك في نقطة تانية بس رأيك شنو كده نصبع على الناس نخش أنا وإنت كده نصبع عليهم عشان يمشوا معانا وعشان يعرفوا. أكيد إنت في يوم من الأيام سألت أمك اللزلة الصعبة دي ولا لو إنت أب اتسألت ليها أو لو إنت أمي سألت ليها ولو إنت لسه ما عندك أطفال خليك معانا لأنه حتسأل الأسئلة دي يعني دي أسئلة مستحيل إنه زول يقدر يطلع منها. فعندنا ألبينو مارتين بيقول صباح السعادة. يا صباح الخير عليك يا ألبينو. يا ألبينو منتظرين لك تشاركنا في الحلقة. الأسئلة المحرجة اللي بيسألوها لينا أولادنا. على فكرة الحلقة دي هي مش نحن ما قصدين ده الغلاف الأول نحن ما قصدين الأسئلة دي قصدين العمق اللي جاي بعد الأسئلة. أمشي معانا عشان تخش تعرف الأساس أن إحنا قصدين زي ما بقوله النواب تحت الحلقة هي شنو خدتنا كده حاولنا نغلفها بيجاي بيجاي عشان في الآخر نصليها. معانا موسى السيد بيقول صباح النور والسرور. يا صباح الخير عليك يا موسى. قل لنا نحن ما قاعد زي ما بنقول كل مرة الموضوع ما تصبيحات بس لا لأنه نحن الموضوع ما اتنين بيتكلموا الموضوع إنه لازم يكون في مشاركة منكم حوار لأنه دي الوقت أن نحن بنخد فيه وبنتكلم فيه بكل صراحة حتى لو الرأي مخالف برضو بنقوله بنوافق عليه وبنناقشه. معانا عبد الكريم بيقول منورين. يا عبد الكريم صباح الخير عليك. معانا عبد الحميد بيقول السلام عليكم. يا سلام ربنا يملاك ويملى حياتك ويملى بلدنا يا رب وكل إنسان يعيش بسلام وبأمان. طيب معانا ود التجاني بيقول صباح الخير يا ناس راديو سمر ربنا يديكم الصحة والعافية. أمين أمين يا ود التجاني. شفت يا ود التجاني خليك معانا وخش في الحلقة دي أنا واصغة في جوا سؤال كده يعني أنا وكاميليا بعد ما نناقشه يا جينا بكرة قعدنا تاني يا قالوا لنا خلاص وقعدوا كده فترة شوفوا اللي بيحصل شنو. طيب عين معاك منو تاني؟
1: معايا عبد الحميد بيقول منو اللي هو ذات عبد الحميد عبد صالح بيقول منور ما شاء الله منوري ما شاء الله تبارك الله الله يخليك يا عبد الحميد. وأحمد أبو منار بيقول صح بسأل عن الولادة كانت كيف ومي جابتني جبتيني كيف وأنا أساسا كنت وين وبعرف ويعني بيعرف أدق التفاصيل عايز يعرف. وفارس محمود بيقول المفروض نكون واضحين مع الأبناء زي ما قلنا. ويرجع حامد بيقول صباح بيدينا ملخص عن الأسئلة المحرجة من أولادنا إنه لا يفضل الهروب منها لأنه الهروب قد يجعل الطفل يبحث عن إجابة مصادر أخرى قد تكون غير صحيحة وغير مناسبة لعمره. فعلا ده الكلام
0: أيوة.
1: هنقوله بعد كده.
0: يلا خلينا كده ناخد بقية الرسالة بتاعتك في المحاور أن احنا هنتكلم فيها. الله عليك يا فارس. يا فارس صباح الخير عليك. فارس محمود بيقول بس نحن في السودان معقدين مفروض نكون صريحين. أيوة يا فارس انت جتني في مربط زي ما بقوله الفارس. يا فارس لما أنا ما عارفة انت أب أو انت لسه في مرحلة الزواج مهما تكون حتتعرض للسؤال ده أو انت في يوم كنتو. أنا جيت من وين وأنا طلعت كيف. يلا أنا أفاجئك بسؤال يا دكتورة ودي حقيقي دي حقيقي. أنا ولدي ما كان بيزعل أنا جيت من وين ولا أنا طلعت كيف. يعني عقله كان شوية شغال مع نفسه كان بيزعل أنا كنت وين أنت كنت في بطني طلعت من وين يعني عندي عملية زايدة كده فكانت حلالية الموقف بقول له من هنا فده اللي أنا قدرته. فالمشكلة بيجت في أبوه. طيب يعني طب أنا طلعت منك طب بابا ده شنو
1: دور شنو في
0: الموضوع دور شنو لا دور شنو أصلا معنا عارفة وصلنا لمرحلة إنه هو أنت يا بابا قاعد معنا عشان تجيب بالأكل. مرة أبوه يعني عمل حاجة غلط كده فشد عليه فقال له بابا لو انت يعني بتعمل كده عشان جبت لك انا ما هاكل انا ما عايز يعني قطع الصله بينه وبين ابوه. فدي انا احلها كيف. على فكره ما ولدي بس ممكن في اولاد كتير بيسالوا دور الابو هنا شنو او ابوي يعني قاعد شنو او حكايه طب نحن متزوجين يعني شنو
1: يعني شنو
0: دي. يلا دي الروابط دي انا ازرعها في الطفل كيف من البدايه.
1: اول حاجه خلينا نتفق انه انا جيت من وين دي سؤال طبيعي لأنه في أمهات بتتفزع أو أهالي بتتفزع لما الطفل يسألهم أنا جيت من وين نسبة لأن هي ما عندها إجابة فبتتفزع وبتديه دو قول شنو الماجيك أنسر أسئلة سحرية السحرية ديك أو أنه بعد كده بتبدأ تتهم الوالد أنه هو مثلا قلة أدب لأنه يعني أمشي أنت قلة أدب ما تقعد تسألني الأسئلة. أول حاجة عايزين نقول أنه دي أسئلة طبيعية جدا الولد لو ما سألها تبقى في مشكلة. تمام ليه لأنه هو عايز يعرف مصدر الأشياء مثلا وكلنا غير كده بنشوفه حتى في مثلا يسألك ده شنو ترابيزة جات من وين الترابيزة أو من شنو مصنوعة من شنو فهو ده شي طبيعي هو بيسأله. تمام. تاني حاجة زي ما أنا قلت قبل كده لازم تكون في إجابات مناسبة للعمر. هي الأم ذاتها بدل ما تهيئ نفسها من يعني حديثا من بداية مما بدأت تحمل تحي نفسها للأسئلة دي تعرف في العمر يا عمر هو حيستوعب يا معلومة يعني مثلا هو صغير شديد, انا جيت من وين, انا انت كنت في بطني وتولدت, هو حيكتفي بكده. بعد ما يكبر بعد كده زي ما انت عم قلت حسي في المثل بتاعك انه بدا يدخل الاب ليه, لانه هو خلاص كبر ووصل مرحله بدا يميز, اوكي اقتنع انه انا جيت من ماما. طيب بابا دور شنو في الوقت ده؟ انت مفروض تهيئي إجابة توريه دور الأب شنو. ليه من ليه إحنا بنخاف إنه نعلم أولادنا يعني مثلا الزواج هو شنو, نفهم الزواج هو شنو, أفهمه لو كيف الزواج. أنت لما حتكبر أول حاجة, أنت لما حتكبر شنو كلنا حنتزوج, حنتزوج يعني شنو, أنت حتجيب حيكون في واحدة في حياتك, أو أنت أنا زي ما عندي بابا أنت حيكون في واحدة في حياتك وحتكونوا مع بعض. لو عمره كم, لو عمره صغير ما ضرورة تخوض في تفاصيل الجنسية. التفاصيل الجنسية, لكن لو وصل مرحلة مثلا ليلة, أنه حتى في المدارس مثلا من 6 ولا 7 بتكلموا معاهم عن بعد كده الأعضاء والجنسية والنمو التكاثر والحاجات. بعد كده هو بيبدأ يفهم. في العمر ده أنا بقدر أتكلم عن معه عن التفاصيل الجنسية والتكاثر وأنه أنت من وين جيت, لكن أقل من كده
0: خطر.
1: خطر تمام, خطر ما لم هو يكون في طبعا عيال سابقين لسنهم, وبعد ده ممكن نتكلم عنه انه هو من وين بيجيب المعلومات دي. تمام, لكن على حسب العمر انا بديه اسئله, وما لازم اتهرب من الاسئله دي. ليه؟ لانه لو انت تهربتي من السؤال او الاب تهرب من السؤال, هو حيلجا لمصادر تانية يجيب منها الاجابات.
0: او انا دخلت في راسه, خليني معلش ما أكون قاطعتك بس
1: لأني
0: كده فكرة في راسي, إنه أنا دخلت في راسه حكاية إنه العلاقة غلط أو هنا في حاجة غلط.
1: أيوة ما أيوة بالضبط كده. هو السؤال بيكون مش غلط, الإجابة بتكون في راسه مش غلط. ليه هي ما عايزة توريني؟
0: أيوة
1: شنو مش هنو الغلط, شنو الحاجة اللي هي عايزة تعمل لها كفرين دي. فهمتي؟ فبيبدأ بعد كده أنا حمشي أفتش وحمش أسأل ناس تانية, حمش أسأل بعد كده نشكر ربنا إنه عندنا جوجل وتشات جي بي تي وكل حاجة.
0: أيوة
1: فشنو ففي الفكرة إنه هي ليه بتحاول تغطي. وبعد كده طبعا كل طفل وهو في البيت انفتاحه قدر شنو أو الحاجات المتوفرة له إنه هو يلقى منها الأسئلة الإجابات اللي هو عايزها. فالفكرة إنه أنا بديه أسئلة واضحة ومباشرة, إجابات سوري واضحة ومباشرة, وفي نفس الوقت تناسب عمره. أهم شيء إن هي تناسب عمره.
0: طيب يا دكتورة خليني من غير الأسئلة, مرات الطفل ببدأ يكتشف نفسه.
1: أيوة
0: نلقى الطفل بعين لجسمه بلمس جسمه ببدأ هنا يعني وببدأ يسأل دي ليه وده ليه وده شنو.
1: أيوة
0: فنحن مرات كتير بنضطر لشنو, نمسك اليد
1: نضربه
0: طاح عيب اوعى, او حكاية انه طبيعي نكون مقفلينه باللبس ما نديه مساحة انه حتى اكتشف عين لنفسه. فالحاجات دي بتأثر في الطفل ولا هي دي معالجة ممكن تكون في اللحظة دي؟
1: برجع بقول الطفل مستكشف مستطلع, يا دوبك هو بيتعرف على العالم. فهو إذا بيتعرف على حاجات من حوله ليه ما هيتعرف على جسمه؟ جسمه بالنسبة له شيء زي ما بقول شنو, شيء مبهم عايز يعرف. أنا كنت قدر كده يعني, حتى لما أنت تديه صورة صغيرة أقول لك ده أنا, وبعد كده يشوف نفسه كبير فحيشوف الفرق. بعد كده حيشوف انه هو عنده حاجات اعضاء, وبالذات لو كان معه بنات صغار في البيت مثلا
0: فيها.
1: ايوه عنده حاجات انا كبرت انا طولت انا عندي حاجات مختلفه عن حاجات مثلا ماما او بابا او whatever كان منه whoever كان منه معانا في البيت. ده طبيعي جدا, ده طبيعي جدا. لكن احنا عشان للاسف شوهنا فكره انه الثقافة الجنسية نحاول نوصلها بطريقة حلوة أو ظريفة, فبنخاف إنه هو ده, عشان كده بنلجأ للضرب وللقمع.
0: حركتنا الحلقة يا أخوان, حلقتنا الليلة دي الحقيقة اللي فيها الكلام ده كله كده, نحن ما عارفين بس نفتح الباب نخش كيف. حلقتنا الليلة بتتكلم عن المعلومات الجنسية والثقافة الجنسية, كيف نحن نقدر نوصلها لأولادنا, أو التوعية الجنسية كيف نحن نعرف نوصلها لأولادنا, لأنه دي بقت حقيقة.
1: صح.
0: يعني إن كان نحن عشان نفتح الموضوع قعدنا خدتنا له بفوق غلاف بامبي, وبعشان البامبي خدتنا الأخضر ندخل نقوله كيف. فدكتورة كاملية بما إنها دكتورة فخطتها لكم طوالي الحلقة الليلة بتتكلم عن التوعية الجنسية للأطفال, وده بقى أمر واقع وبقى أمري موجود. لو كان زمان بنتجاهله حاليا ما ينفع نتجاهله لسبب لأنه تجاهلناه يا دكتورة. وحقيقي لقينا أولادنا بدوا يضيعوا.
1: يا التجاهل التم يعني زمان تم من الأباء والأمهات أو خلين يعني هو تجاهل وعدم هم ذاتهم ما كانوا مثقفين كفاية أو ما كانوا محملين كفاية بالإجابات عشان هم يقدموها للعيال, ما عارفين كيف يتعاملوا مع الأطفال. تمام, لكن حسي إحنا ما عندنا سبب زي ما قلت عندنا مصادر كثيرة بتوريك كيف إنك أنت تتعلمي تتعاملي مع الطفل اللي قدامك. تمام, فعدم ثقافتهم هم اوكي ولدت مشاكل, لكن تجاهلنا احنا حاليا بيولد مشاكل اكبر. ليه؟ لانه احنا وصلنا في عالم حاسس احنا بنعيش العالم اللي احنا فيه عالم منفتح.
0: أيوة.
1: وما بتقدر تضبطي الحاجات اللي بتخش لولدك اذا كان من الشارع, من الانترنت, من وات ايفر كان, تليفون, التلفزيون, الافلام, ما بتقدر تعمل كنترول. فاذا انت ما تطورتي وما بقيتي منفتحه وما بقيت مثلا او كابو انك انت قادر توصل مفاهيم حساسة زي دي لاولادك في عمر مع كل عمر مع كل سن يتقربوا منك, هم حيضيعوا.
0: طب يا دكتورة في السلوك, خدينا كده في ناحية السلوك.
1: yeah.
0: شوية في سلوك الأطفال ممكن يعملوه بريء. وفي سلوك بتحس إنه لا أنا هنا المفروض
1: أقيف
0: أنا أميز كيف. وده برضو مرتبط بشنو, بأنه الطفل بيكتشف نفسه. أميز كيف إنه الطفل بيعمله ولدي ده, هل ده يعني عاوز يفهم جسمه ولا تقليد لحاجة حصلت ولا أصلا في حاجة غلط فيه. فده كله نحن ما عندنا له التفصيل. أنا واحدة من الناس ما عندي له التفصيل. أنا صغر ولد عندي عمره 27 سنة. فقبل 27 سنة أيه ضربة اليد. وين عشان تبدي تقومي تديه المعلومات. فدخلينا في النقطة بتاعت السلوك اللي حدي أسي حاليا نحن بنخاف إنه نحنا نكون صريحين فيه. وكيف أنا من البداية أدرس الموقف؟ أنا لما ألقى ولدي خلينا نكون صريحين جدا مدام فتحنا الموضوع. برات بنلقى أولادنا أقول لك الطفل بيحبش نفسه. يلا أنا هنا كيف أدرك إنه ده شيء طبيعي ولا ده شيء مطبيعي؟
1: أوكي.
0: يعني يتعرض لموقف, شاف موقف, شاف الأم والأبو. المهم
1: Yeah. طيب السلوك, أنا أقول السلوك البريء زي ما أنت قلت. السلوك البريء أول حاجة إنه هو يسألك عن جسمه أسئلة, دشنو توريه, دشنو بنوريه. الثاني حاجة عن أعضاء جسمه, زي ما قلنا إحنا قلنا جسمه أعضاء جسمه, أنا كيف أنا جيت أنا بكده, دي سلوك بريء. أسئلته دي أسئلة زي ما أقول شنو مشروعة وبريئة, وإنه أنا كيف اتولدت وأنا كيف, دي كلها أسئلة مشروعة وبريئة ما فيها أي مشكلة. دي أنا بجاوب ليه وعليها زي ما قلت بوضوح. ده سلوك بريء. السلوك البريء تاني بإنه أنا لما ألاحظ ليه وكيف إنه أنا لما هو يسألني أنا جاوبته بيسكت. بعد كده بيبدأ شنو, حتى لو جاب يجيني بسؤال يعني بطريقة أكبر من كده أو سؤال أعمق من كده, ده بيحدد لي إنه هو فعلا ده سلوك بريء ولا لا. لكن السلوك الغير بريء مثلا إنه يجيب لي أسئلة أكبر من عمره. طيب لقيتها وين؟ يبقى سؤال. أو يكون شنو, أنا السؤال بالنسبة لي سؤال متكرر. فهمتي؟ مثلا الليلة جبتيني كيف؟ أنا وريتك. بكرة جبتيني كيف؟ أنا وريتك. بعد كده بقى أنا ببدأ بشنو, أنت ليه بتسألني السؤال ده؟ وده لازم هنا نرجع للسؤال المصدر, ليه أنت سألتني السؤال ده؟ ما أنا جاوبت لك, ليه بتسألني السؤال ده؟ تمام, معناه شنو؟ ابحثي على الحاجه دي, الحلول ممكن بعدين نقول نبحث على حاجه هو مش جاب منا السؤال ده. تمام, ان هو بيسال اسئله متكرره, بيسال اسئله سابقه لعمره, بيكون في تصرفات ما طبيعيه. يعني مثلا زي ما هو الطفل في البيت بنشوفهم دايما بيحبش يروحهم, عايزين يستكشفوا, بتجيبي بتكلمي اوكي ده كده, بس احنا ما بنلعب بالحته دي. ليه؟ لانه ممكن مثلا تعمل لنا حاجات مثلا اذيه, تاذينا مثلا اللي قدام او whatever, حاجة حتقوليها له. تمام, لو هو بدأ يكرر الحاجة دي طوالي أوكي وانت بتكلميه طوالي, لا هنا لا في مشكلة, لازم تجيفي. في مشكلة تاني حاجة, السلوك الغير بريء دايما الطفل بالذات لو هو بيتكلم عنده أصحابه وبيمشي معهم كتير, يكون أول حاجة في كلمات بيجيبها من برا أو كلام اللي بيجيبه لك من برا, ما كلام منطقي. تاني حاجة يا هو أو هم يحاولوا يضغطوا إنه هو يفكر بالطريقة دي. فهمتيني؟ يعني هو يضغط أصحابه على تصرف معين أو على طريقة تفكير معينة، أو أصحابه يضغطوه على طريقة تفكير أو سلوك معين، بعد كده لا الموضوع ما براءة هنا. هنا في مشكلة لازم أنا أحاول أفتش وأحاول أحل.
0: تكرار الأسئلة. أيوة يعني.
1: أيوة تكرار الأسئلة بطريقة ما منطقية، أسئلة سابقة لعمره، إنه هو مثلا في يا ضغط يمارس عليه أو هو بيمارس ضغط على أقرانه أو أصحابه أو أخوانه في البيت، إن هم يتبع اتجاه معين أو سلوك معين أو أسئلة معينة. بعد كده أنا لازم أبحث ليه بيحصل كده معه.
0: أيوة عارفة يا دكتورة، في نقطة الحقيقة اللي أنا حابة إنه نحن نتكلم فيها بقمة الصراحة وبقمة الوعي وما نخجل، لأنه لو نحن خجلنا ودفننا رأسنا في الرملة زي ما قاعد نعمل، ممكن يكون أنا ما بعمم كل الناس، ممكن يكون في حاليا أم في أب أو بيقوا واعيين أو مدركين أو زي ما أنت كنت بدوا يدرسوا إنه كيف يربي أولادهم قبل حتى ما يجوا أو يقولوا لهم كل جرعة في العمر المناسب. هنخش طوال في العمق. النقطة اللي نحن بنلف حوالينا التوعية الجنسية لأولادنا. على فكرة دي ما بقت حاليا ما محتاج عمر 12 سنة، من 6 سنين جيب الطفل هتلقى المعلومات.
1: أيوة موجود.
0: أنا ما عارفة حقيقي ما عارفة هم بيجيبوها من وين، دخلت وين. أنا لحد هسه عندي إنه 6 سنين دي ممكن إحنا يدوب حد في الملكرتون، رغم إنه في الملكرتون جوا فيه رسالة.
1: أيوة
0: يعني حتى الفيلم جوا فيه رسالة. فنحن نتعامل في النقطة الحساسة دي كيف، وزي ما قال أخوي فارس نحن لسه
1: معقدين.
0: ليه؟ لأنه أنت قبل كنت نقطة إنه نحنا نود ند الطفل ونقول له لما تلعب مثلا في المنطقة دي عشان هسبب لك أمراض. نحنا ما قعدنا نقول كده يا دكتورة.
1: أيوة.
0: نحنا بنطلع طوالي الله بزعل منك، الله بدخلك النار.
1: أيوة. إحنا عادي المشكلة إحنا بندخل
0: الله في الموضوع نسبب لك ورعب جواه. حتى لما هو يكبر ويعيش الحياة الطبيعية بيعيش إنه فيها
1: غلط،
0: سكة غلط، فيها لمسة غلط، فيها حاجة غلط. ليه؟ لأنه من الكلمة اللي اتقالت لك من البداية أو البذرة اللي زرعت لك إنه النقطة دي، الكلام عن الجنس، الكلام عن العلاقة، كلام عن نفسك، فيه غلط. حاجة غلط.
1: صراحة أنا شوفت
0: أتكلم لك رميت
1: أتكلم لك
0: من
1: ناحيتين. مثلا نجي لناحية إنه للأسف إحنا بندخل الله في الموضوع ده. ليه؟ لأنه بنفتكر إنه إحنا بنحميه، إنه الله حيدخلنا النار لو أو حيدخلك النار أو حيتشك أو حيعمل لك حاجة لو أنت حبشت هنا. ولو أنت عمل، طيب السؤال بيبقى في ذهن الطفل للأسف الأطفال حاليا، طيب هو الله ده لو حيتشني ولا كده جابوا ليه، خلقوا ليه،
0: بس هي كده
1: مثلا سؤال. هل لو سألك السؤال ده هتعمل شنو؟ فما ده الله خلقه ما
0: يمشي يجيب لكم بعيد ميه وتعلم.
1: أيوة بالضبط كده،
0: احنا
1: بنبدا نهرب. ايوه بنبدا نهرب. يعني احنا بنلقى نفسنا واحنا ورطنا نفسنا وللاسف كبرنا الموضوع في راسه. وده اول حاجه انا عايز اقول انه الثقافه الجنسيه هي ضروره وما رفاهيه.
0: الله
1: تمام. يعني الحكايه ما اوبشنال بالذات الزمن ده، ما اوبشنال انه انا اقول له اثقفه جنسيا ولا لا. زمان كان الدنيا مغلقه، اللي بتقوليه انت او بيقوله ابوي خلاص بالنسبه لي ده هو الحقيقه المطلقه. حاليا لا، حاليا دي ما الحقيقه المطلقه. حاليا انا عندي حقائق كثيره بتيجي من حتى مصادر كثيره، فانا مجبوره، انا بكون كأم او قول كخاله في البيت، انا مجبوره انه انا اثقف الولد او البنت في البيت ثقافه جنسيه. ليه؟ لانه حاجه ضروريه ما بس رفاهيه انا بحاول ادخله فيها. تاني حاجه الـ انا لما اثقفه جنسيا عشان احمل فضول بتاعه، تمام؟ لانه الطفل زي ما احنا قلنا هو زول استكشافي وفضولي، بيمشي بيفتش، بيمشي بيقول. لما هو يمشي يفتش يلقى معلومات ويجيني راجع، أنا بالنسبة له مصدر الأمان في البيت أو مصدر الثقة في البيت، أقوم أتجاهله ما حيرجع لي مرة تانية. أنا ليه بثق في ثقافة جنسية؟ هدفه إنه أنا أحميه، أحميه من إنه من أي معلومات بتجو من برا، أحميه من أي تفاصيل تانية بتجو من برا. والطفل لازم يعرف جسمه ويعرف حدوده.
0: على فكرة أنا حابة ندخل معانا المتابعين لأنه دخلوا معانا كتير.
1: أوكي.
0: وفي رسالة هنا طبعا دي حاجة يعني حأقوله وحخليها عليك يا دكتورة.
1: أوكي.
0: معانا آدم عثمان بيقول السلام عليكم، صباحكم خير وعافية، تحية لكل أب وتحية لكل أم. فعلا تحية لكل أب وتحية لكل أم حاليا بربوا أطفال في الزمن ده. يعني ربنا بجد يعينهم، ربنا بجد يقويهم، لأنه الموضوع بقى محتاج دراسة. يعني زمان نحن فاهمين التربية والتنشئة حاجة واحدة، أو كله استحمى ومشي المدرسة وكتر خيرنا على كده، لكن حاليا الوضع يختلف. كويس. في عصام هارون بيقول صباح الخير والسعادة عليكم. يلا في رسالة من نجلاء.
1: أوكي.
0: يا نجلاء صباح الخير عليك. نجلاء أبرها. نجلاء بتقول بصراحة أنا أستاذة في بيت زميلتي في الصف السادس درسوها الجهاز التناسلي للرجل والمرأة، فجات لأمها وقالت لها كيف الحيوان المنوي بيمشي لجهاز المرأة. ما عرفت تقول لها شنو. قالت لها حسي أنا مستعجلة حوريكي بكرة. فجأتني وسألتني. أنا وهي اجتهدنا وقلنا لها بصراحة شديدة اللي بيحصل بالضبط، وختمنا كلامنا بأنه لما تكبري وتجي للزواج هتوضح لك أكتر. غالبا التحسس ده شيء صعب، فأرجوكم وضحوا لنا، مشكورين بكل صراحة. يا دكتورة جاكي بربط الفرس. يعني نحن بنخبي وفي المدرسة بدي جرعات بدون نقاط توضيحية. ودي الكارثة. أو حتى في المدرسة الأستاذة بتكون بتشرح
1: هي خجلانة، هي
0: خجلانة بالذات لو فصل
1: مختلط. أيوة أيوة. ال- ال- ال- المدارس هي بتقدر يعني على قدر ما تقدر هي بتحاول تغطي ال- ال- الناحية دي، لكن زي ما بقول زي ما قلتي أنت نقاطة دائما ناقصة أو نقاطة دائما ليه؟ لأنه جاي من المجتمع. إحنا يعني ما حننكر دور المجتمع في الموضوع. ليه جاي إحنا في مجتمع الموضوع ده لا خالص ما بتفتح الموضوع ده in public كده، لا ما بتفتح وغير قابل للنقاش. فلما ناخده احنا بنتصدم في سنة سادسة وسنة سابعة اوكي وسنة تامنة بنبدأ نتصدم مع الواقع. يعني دي حقيقة علمية. طيب انتوا في البيت ليه بتمنعونا انه احنا نتكلم عنها،
0: رغم انه البيت المفروض يكون من البداية فيه الجرعة الاولى.
1: ايوة بالضبط كده. فبيبقى التصادم هنا اذا هي حقيقة علمية تمام وفي البيت ممنوع لان هي حاجة حتوديني النار، هتعمل كونفليكت هتعمل مشكله او ايرور للشافع ده. طيب انا هتعامل مع منو؟ هل هاخده كحقيقه علميه ولا هل هخاف منه لانه هو حرام او عيب نتكلم عنه في البيت؟
0: عيب. خلينا طلعينا من نقطه الحرام، خلينا في نقطه العيب وما تتكلم.
1: اوكي عيب نتكلم عنه في البيت. طيب شنو العيب ما دام اصلا بيتكلموا عنه في المدرسه؟ شنو العيب في البيت؟ المشكله بتبقى انه احنا بنحاول نوصل للطفل الشيء المعيوب من غير ما نديه الاسباب. يعني انا لما اقول لك عيب ما عيب انك تعرف، المشكله انه احنا بنقول عيب على المعرفه ذات نفسها. فهمتي؟
0: اشرح لي النقطه.
1: ايوه العيب ما العيب ما في المعرفه، العيب في انه التوابع بتاعت المعرفه. يعني شنو؟ يعني انا الليله لما اوريك انه عندك العضو التناسلي فلان واختك عندها العضو التناسلي، البنات عندهم كده زي ما اخذت في المدرسه، وانه احنا بنجيب العيال بالطريقه دي تمام، ده ما عيب. العيب بيبقى في شنو؟ انه لو انا ما احترمت حدودي وما احترمت جسمي وبعد كده بشد اتلاعب بالموضوع ده.
0: ما دار النقطه دي تفوت يا دكتوره بجد ما دايره تفوت. عارفه دي مشكله كبيره جدا. كل زول بيحضرنا بجد كلنا قاعد نشتكي من سلوكيات أطفالنا حاليا. يا هم متحرشين يا بتحرشوا. لما بقول كل الأطفال برضو ما بنعمل، لكن النسبة الكبيرة أو بيقوا فاهمين بيحصل شنو ونحن عاملين نفسنا ولا شايفين ولا سامعين. وبنلقى للأسف يا دكتورة العلاقات زمان بتبدأ يعني انت لسه بنوتة صغيرة يعني
1: ما شديد.
0: ما عايزة أضرب مثل بينا لأنه إحنا خلاص نحن جينا زي ما بقوله خلاص ده حاجة كده حتى ذاتها ما يصح إنه نحن نتكلم عنها لأنه كل لنا حدودنا يعني يا دوب ما دخلنا في المواضيع دي. لكن أنتوا كجيل حتى نقطة إنه التعبير عن الحب والمشاعر للأطفال الصغار كانت هي دوب كلمة
1: أيوة
0: أو أكتب جواب زي ما كنت لك مرة فاتت أيوة. كتبها والعدل الأربعة في الفصل منو الحبة ومنو الوصل ومنو هنا كله اشتركوا
1: فيه كله
0: أمشي خطوة لقدام بتلقي أنه حط التعبير أخذ جانب فيه لمسات جنسية. أنا لو صح قل لي صح, لو غلط قل لي أنت مرعوبة من الموضوع.
1: لا هو أنت ما مرعوبة. هو ده للأسف ده حاجة حقيقية. ليه؟ لأنه شوفي احنا يعني احنا اتطبعنا بمجتمعات وثقافات تانية. في ثقافات تانية الموضوع ده بالنسبه لها خلاص اتخططوا. ليه؟ لانه ده موضوع عادي بيتناقشوا فيه مع الاطفال هم صغار بيكبروا بعد كده بيدوم حريه الاختيار لما يصل عمر معين. انت حر بعد كده جسمك ملكك, انت حر تعمل بيه واللي انت عايزه. تمام, ده المجتمع ده. احنا بالعيب بتاعنا وبالتجاهل بتاعنا وبالانغلاق بتاعنا وبانه ما عايزين نتكلم في الموضوع ده بنتطبع بالمجتمعات التانية لكن تحت الشنو, تحت التراب زي ما بقولوا. يعني انا ولدي بخليه يشوف افلام مثلا افلام في التلفزيون عادي, يعني افلام بيشوف مثلا اتنين دي كيسينج ايتش اذر وحاجات زي دي. ف لما يعلي انا بقلب التلفون تلفزيون او شنو او اقعد انقني الناس زي كلهم
0: عشان
1: فهمت. يعني الموضوع بالنسبه لي ما موضوع نقاش, ما انا لا انه اوكي دي حاجه احنا ما حنعملها لانه احنا مثلا في ثقافتنا ما في دي الحدود هنا انه اوكي الحاجات دي طبيعيه بين اي اثنين مثلا رجل ومرأة. لكن في ثقافتنا احنا او في
0: او ليها وقتها.
1: ايوه بالضبط, ليها وقتها وليها مجتمعها وليها. يعني انا لازم اكون منفتحه اقدر اناقش اولادي في الحاجه دي. لكن لو انا سبتهم هم ما حيعرفوا حدوده.
0: ايوه
1: تمام, الحدود اللي بيعمل المجتمع بيعملها مثلا البيئه المحيطه بيعملها لنا الدين ما بيعرفوا, حينفتحوا حيمشوا حيمشي زي.
0: طيب معانا هيثم زميل الرائع
1: المشجع
0: المنقذ بيقول صباح التوعية والإرشاد. بصراحة أنا مبسوط جدا جدا منكم يا أستاذة رشيدة دكتورة كاميليا, ربنا يبارككم. تحية كبيرة للفريق كله, وإنتوا بتعملوا حاجة مختلفة في كل حلقة. وتحية كبيرة كمان للمتابعين والمستمعين. بصراحة كمان الموضوع فيه في غاية الأهمية لأنه في مشكلة كبيرة عندنا كسودانيين في الجواب على الأسئلة المحرجة من أطفالنا الأبرياء, وأعتقد هم دايرين يعرفوا ويفهموا كمان. شكرا جزيلا يا هيثم. شفت الأسئلة دي ما قعدت تجي كده بتبخط توكة دي في نقاط فعلا يعني بس يا هو حكايته إنه أنا أنحرك ولا أنا مشغول ولا مش جيب الموية وزوغ له الموضوع. طيب هيثم برضو برجع بقول لنا بمناسبة الميديا الليلة بتلعب دور كبير جدا, إذا ما عارف منكم بيعرف وبيشاهده في الغرفة براه ودي الخطيرة في المدارس مع الأسف ما في توعية كويس. في علي على أحمد بيقول لك الأستاذة الفاضلة ذكرت إنه تعنيف الأطفال وتهديدهم بالحرام والعقاب ده شيء سيء للغاية. كتار من المفكرين وعلماء النفس أكدوا على كده.
1: على أيوة سيجمنت فرويد أيوة كتاب الغريزة والثقافة فيلسو. أيوة هو زي ما أنا قلت بالضبط هو ده الكلام ده إنه أنت دي حاجة ربنا خلقها, فلما أنت تدخل له إنه لا ده مش عيب ده حرام أو حلال فأنت بتعمل مشكلة. ليه؟ لأنه ده شيء طبيعي. وفعلا لو رجعنا للكتب دي بنلقى التأكيدات دي.
0: طيب يا دكتورة عارفة الموضوع بتاع الثقافة الجنسية ده هيجي دخلنا لو هو طفل صغير عمره 6-7 سنين نحن نقدر نهندل الموضوع بأي سكة ما حنلقى مخرج. لكن لما يبقى عمره البيت يبقى عمره 10 سنين ويبدأ ملامح جسمه تتغير ونحن نعاين ليها والبيت كبرت وبدل من فهمة ونفرحة, شوفي ركز لي في كلمة نفرحة دي إنه التغيير اللي بيحصل في جسمك ده حاجة حلوة حاجة جميلة وليه خلاص دي مرحلة جديدة في الحياة, بنبدأ نزرع فيها الخوف ونبدأ نخجلها
1: من نفسها
0: من نفسها ومن الملامح اللي بدأت تظهر فيها. ده سؤال خطيه كده. ده ألف نجي للنقطة به، كيف نحن نجهز بناتنا لدخول مرحلة المراهقة؟ وما بقصد الثقافة الصحية بس في الأيامات المعينة الأسبوع والخمس أيام دي، بقصد حتى نفسيا من جوا. ما هي خلاص كده نقلت لي من مرحلة لمرحلة. أنا كيف كأم وفي الزمن ده، أنا قبل ما أبدأ أتكلم معاها بلقى شايل الموبايل بتتفرج لي في أنواع الفوطة الصحية اللي بخطوتة، خلاص هي بدأت تهيئ نفسها وأنا لسه بعيدة منها. لو هي عرفت تجيب الحاجة الموجودة اللي ممكن تشتريها من النت أو من الصيدلية، هل من الصيدلية ومن الشارع هتجيب التوعية المفروض هي تعيش بيها حتى تجهيز نفسي جسدي، علاقة مع ربنا، علاقة مع الناس؟ لكن مش انت كبرتي ما تقعد لي مع الأولاد تاني، انت كبرتي خش جوا، انت كبرتي ما تلبس اللبسة دي. فنبدأ خلاص الجهجة هتحصل من جوا.
1: من جوا يا.
0: يلا يا دكتورة.
1: طيب أول حاجة أنا عايز أقول خلينا نكون إحنا المصدر بتاع المعلومات ومصدر الإجابات ومصدر الثقة لأولادنا. تمام، إن كان ولد أو بنت، يعني ما إحنا ما البنات بنركز معهم شديد وبنسيب الأولاد في فترة
0: لا ما نحطهم لك كده للسؤال الثاني.
1: أيوة خلينا نكون إحنا مصدر الثقة والمصدر اللي بتلقوا منه المعلومات والحاجات. تمام، أنا بتمنى إنه كل الأمهات تكون متابعة بناتها أو متابعة أولادها، بحيث إنه لما تصل لعمر معين تمام تبدأ تتعامل معاها. في الأول خلينا نبني ثقة، نبني أرضية يعني بتاعت ثقة بينه وبينها، بحيث إنه لما تحصل الحاجة الغريبة في جسمها تجيني أنا، مش تخاف مني. تمام، زمان مثلا الأمهات ما بوروك، يعني ما بوروك كل الكلام. في أنا بذكر في السنة، مش في سنة، وفي سنة سادسة وفي كده عرفنا إنه مثلا البيت خلاص بيبدأ علامة، دايما أنت قلت علامات جسمها تصهر وكده. في الفصل إحنا كنا بنات كتار، في ناس ما كان ظاهر عليهم العلامات دي وفي ناس خلاص أوريدي ظهرت العلامات
0: دي. المقارنات.
1: أيوة هي بالضبط كده. أيوة. ظهرت المقارنات هنا إنه طيب ما أنا وصلت نفس السين بتاعك، ليه أنت جسمك كده وليه أنا جسمي كده؟ في يلا بيبقى المشكلة شنو؟ إنه في جزء من البنات بتحاول للأسف بالذات لو هي حابة كمان تعيش دور إن هي كبرت وكده، تخش في أنا ما عايز أقول كتاب، لكن تخش في دور المقارنة لدرجة إن هي ممكن تنفسين ليه هي عندها وأنا ما عندي، أو ليه هي جاها أنا ما جاني، أو ليه هي كده بنيتها وأنا بنيتي ما كده. بدل ما إحنا يعني ما نتجاهل الحتة دي، ممكن نوريها إنه بس فرق التغذية بتلعب دور، البيئة بتلعب دور، الهرمونات بتاعت الجسم بتلعب دور، الحاجات اللي إحنا متوارثينها من الآباء والأمهات كفاميلي بتلعب دور. عشان كده إحنا كل شيء، لأنه في بنات بتبلغ بدري شديد جدا 12 سنة، وفي ناس لا بيبقوا لما يمشوا يصلوا 16-17 سنة، دي بتفرق. فما بيكون فإنه، وتاني حاجة لازم نتعامل مع العمر ده إنه أنت ما عيب.
0: أيوة أنا
1: فهمتي، أنت ما عيب. أيوة التغيير غلط. اللي بيحصل لك ده ما تغيير غلط. يعني مثلا زمان البنات عشان بيفهموا منه الحاجات دي عيب، أول ما تصهر لك عيب، وما تلعب تاني مع الأولاد، وما تمشي كده، فبتبقي حتى قاعدة كده يعني بتكون أيوة مقوسة. التقويسة دي
0: أيوة قاعدة المحنية دي،
1: أيوة دي التقويسة دي، أيوة لحد ما ظهر ينحني. ليه؟ لأن عايزة تخبي الحاجة العيب، يعني عايزه تخبي الحاجه العيبه اللي فهموها لا ان هي عيب. لا بالعكس، دي انت، دي كده انت انثى، انت أيوة. انت بديتي تطلعي من دور الطفوله، بديتي تبقي انثى امراه. تمام، لما تيجي تبلو، خلينا نكون صريحين وواضحين، لما تيجي أيوة. تبلو ما تقول لها خلاص تاني ما تلعبي مع الاولاد وما اشوفك بتتكلمي مع ولد. يعني احنا بنقول الامهات كده أيوة. يعني ما حقول معظمهم، بس يعني في كده، في انه هم بعد كده بيقدموا لها الممنوعات من غير ما تفهم هي. تمام، لما تيجي تقول انت افهمها بكل بساطه، انت خلاص بقيتي واحده كامله ناضجه جسميا، ما نفسيا ولا عقليا، لكن ناضجه جسميا انك انت ممكن تجيبي عيال. فعشان كده احنا بعد كده الحاجات اللي كنا بنعملها كاطفال ما حنعملها احنا تاني في الـ في الـ في الوقت ده اللي في المرحله اللي احنا فيها دي، فهمتي؟ فليه هي بتبدا تفهم ليه انا شنو جسمي ده. اول حاجه بتتقبل جسمها، تتقبل التغيرات اللي هي الحاصله ليها، وما حتخاف، تمام؟ وحتفهم حدودها بالضبط، وده اللي احنا عايزينه، انه في الوقت ده هي حتفهم حدودها، انه لا، ما اي زول بعد كده من حقه يهبشني، ما اي زول من حقه يقرب مني، ما انا جسمي متاح لاي زول، تمام؟ فبتبقى دي شنو، دي الحاجه اللي احنا وكيف نجهزها، بنجهزها من هي وخلاص داخله لطور البلوغ زي ما بيقولوا، لطور المراهقه، انه حيحصل تغييرات، حيكون كده اليوم اللي حتحسي فيه مثلا اللي حينزل منك دم، ما تيجي تقولي تجرحتي، لا ده عشان كده كده كده كده.
0: ايوه، معانا استاذ جمال ويلسون، وتبقى تخش معايا في تعليق عشان هي كثيره. استاذ جمال بيقول صباح الخير استاذه رشيده ودكتوره كاميليا، نحن بنعيش في عصر جديد للمعرفه والتنوير، الثقافة الجنسية يجب أن تأتي من الوالدين في سن مبكر ومناسب بدلا من المدرسة
1: أو
0: الشارع. يا أستاذ جمال، كونك تقول من المدرسة دي دخلتنا في نقطة المعلومة التايهة. أخبط المعلومة وسيبك أسرح بخيالك. ده نحن يعني عندنا الحد أسي أول كسوف من الأستاذ اللي بيشرح وإحساس إنه في حاجة ما طبيعية، في حاجة غلط. نحن ما بنهون الموضوع، لكن بيقول الرسائل اللي بتمشي.
1: بس خليني أضيف حاجة هنا، المدرسة دورة تدينا معلومات علمية، تمام؟ أكتر شيء يعني احنا ما هي ما حتركز على الأخلاقيات، لكن الطريقة اللي بيشرح بها الأستاذة أو الأستاذة، لما تكون هو حاسس بالخجل، هو بدا ده اللي بيخلي حاجة معيوبة. لما هو ياخدها بطريقة علمية، يرجع البيت يلقاك انت مصدر الثقة، بتقدر تديه بطريقة أخلاقية بعد كده، وطريقة اجتماعية، وطريقة كده بعد كده، هي الصورة كلها بتكتمل له.
0: طيب عندنا أجري نجلة بترجم رسالة بيشو، طبعا بيشو وأنا بترجمها له.
1: طيب أنا نجلة بيقول لازم تكون في توعية جنسية في المدارس وفي البيوت والكنائس والجوامع، حتى نخلق جيل واعي، وبكده نحميه من الشذوذ الجنسي والممارسات الخاطئة. ولو عندي بيت أو ولد، أهي ولدي لكل مرحلة قبل ما يصل لها.
0: يا نجلة، انت كده فتحت المحور اللي احنا كنا عايزين نخش فيه. طيب شو بيقول، اوقات كثيره اولادنا بيسالوا اسئله بتفاجئنا وبتحرجنا، فبنحاول نغير الموضوع او نهرب من الاجابه، لكن الحقيقه انه السؤال اللي بيساله ابنك عنده اجابه حيعرفها سواء منك او من غيرك.
1: يا صح،
0: جبتها يا بشو، فعلا حيجيبها. الفرق انك لو جاوبتيه حيتعلم من جوا،
1: من ايوه
0: من الثقافة والأمان،
1: من الثقة، في جو في جو من الثقة
0: والأمان، من الثقة والأمان. أما لو هربتي ممكن يدور على الإجابة في مكان غلط.
1: صح،
0: يعني متفق معك 100%، يعني خلاص اتخطت في الرقاب.
1: أيوة خلاص، أيوة ما عندك حل.
0: أيوة قال ما مطلوب نعرف الإجابة، ما مطلوب نعرف إجابة كل حاجة، وما عيب نقول نحن ما عارفين.
1: أيوة
0: خليني أبحث وأرجع لك. الأهم إننا نسمع السؤال كويس ونفهم ليه بيسألوا.
1: أيوة قبل ما نرد.
0: دي النقطة الجبالة أنا كنت بتكلم فيها معاكي. طيب خلينا لسه رسالته فيها بقية، أنا حسب بعد أخلى في المحاور معانا، فخلينا نمشي كده خطوة تانية ونجي راجعين. طيب الولد في نقطة كده نوصله والمعلومات، كيف البدي أم ما في، لو أمها ما في خالتها في.
1: أيوه.
0: لو خالتها ما في، عمتها في، حبوبتها في. الله يعين، المهم كان معلومات حتصلها. أولادنا نحن ما قاعد نتكلم معهم، بنتكلم مع البنات. مركزين عيوننا ورأسنا
1: كله مع الولد. دخل
0: الولد مع الولد، ما هو ولد هيحصل له شنو؟
1: دي مشكلة كبيرة.
0: شو تحسي كيف دول هيحصل شنو؟ لا الولد بقى يحصل له.
1: أيوة، ما هي دي المشكلة هنا، إنه زمان الخوف الأكبر على البيت، لأنه البيت هي يعني معلش أنا حقول، خلينا إحنا في مجتمع السودان البيت مصدر فضيحة.
0: بالضبط، أنا كنت لك
1: يعني هي يعني حقول لكم بالواضح، هي مصدر فضيحة، ما هي سبب الفخر أو كده. لكن الولد هو مصدر فخرنا، مهما عمل الولد ما بيفرق معنا، عشان كده بنسيب الولد، بنسيبه لهواه، بنسيبه للعالم يعلمه، بنسيبه للشارع، بنسيبه لأبوه، بنسيبه ما بنتدخل فيه، ولا كأمهات ولا كأباء كتير. ما يعني ما حقول كل الحاجة دي، بس يعني معظم العائلات بتقوم كده. بس للأسف الولد حاليا بيجي هو ذاته بيكون محل استغلال زي البيت.
0: الله عليك، خشوا لي في النقطة دي يا دكتورة.
1: أيوة، يعني للأسف إحنا بقينا في عالم زي ما بيقولوا عالم ساقط، عالم شرير.
0: على فكرة أنا حاسة إنه الاحتداءات في الوقت ده بقت على الأولاد أكتر من البنات.
1: أيوة، فإحنا العالم اللي إحنا بنعيش فيه حاليا، زمانك حتى لو فيه بتكون بسيطة بنسب بسيطة وبطريقة يعني مدسوسة، ما كانت بالعلن زي ما حسي موجودين. حسي إحنا للأسف حتى في مجتمعنا السوداني بيجينا خلاص التيك توك والفيسبوك والكده ورانا إنه لا، في ناس بتعيش الأسلوب بتاع بتاع الحياة ده حاليا في وسطنا. فبيبقى إنه أنا لازم الأولاد أتعامل معهم بنفس طريقة البيت، أتابع نمو، أتابع بيمشي مع منو. يعني الولد إحنا بيفكه في الشارع عشان يلعب، بيجيني يعني معلش بيجيني متحرش بيه.
0: أيوة،
1: هو ما بيكون عارف إنه هو اتحرش بيه. البيت أنا لما أوعيها أقول لها ما تمشي وما كده، ممكن تيجي خايفة، ألاحظ فيه علامات. الولد ممكن شنو ألاحظ فيه علامات، بس هو ذاته بيكون ما عارف الحاصل له شنو. ليه؟ لأنه هو ما أخذ التركيز، ما أخذ التركيز الكافي، التوعية الكافية، إنه والطريقة اللي يعني إنه ما في زول يهبشك في الحتة الفلانية، ما في زول يقرب منك، ما في زول لما يقول لك كده معناته كده، فهمتيني؟ فبنفكه بتاع الدكان، بتاع الخضار، بتاع البيت، اي زول
0: بيجيو الجيران.
1: فبنلقى للاسف القصص دي حقيقيه وموجوده. الاولاد
0: ولد اتعرض لخوف.
1: أيوة، بالضبط كده. الاولاد بيحرش بهم وبيغتصبوا للاسف من اقرب الناس ليهم، وبيسكتوا وبيكونوا خايفين وبيهددهم. فالفكرة انه انا بنفس الطريقة اللي بربي بها البيت ان هي تحافظ على نفسها وتحافظ على جسمها، حاليا مطلوب مني نفس الطريقة اتكلم مع الولد واربي بها الولد واواعي به الولد بانه انت ممكن تكون محل الاستغلال من ناس تانية، من ناس كبير، اقرانك في البيت، حتى في المدارس بنشوف حسي حاليا قصص في المدارس، أولاد مع بعض جايين يجربوا الحاجات اللي هم شافوها أو المفاهيم اللي لقطوها ما بعرف من وين، عايزين يجربوها مع بعض، فهمتي؟ فعشان ليه؟ لأنه أنا بالنسبة لي صعب أنه ألاقي بيت تعمل معي كده، فبجربها في صاحبي. فهمتي؟ فالفكرة هنا أنه لا، أنا الحاجة اللي بعملها مع الولد البيت حاليا مطلوب مني أنا أعمل مع الولد.
0: على فكرة يا أخواتنا، معلش يا دكتورة كاميليا قاطعتك، بس أنا عايزة المتابعين يخشوا معانا في النقطة دي. الكلام اللي بتقوله دكتورة كاميليا من أرض الواقع، بما إن هي دكتورة مش الموضوع شهادات بس، لكن عندها خبرة ميدانية مع الأطفال، فالكلام اللي بتقوله من أرض الواقع. فعشان كده ننتبه. أنا حقيقة واجهت من الكلمة دي، لأنه بقت ظاهرة مفروض نحن ننتبه ليها. الأولاد مع الأولاد. ما بقول سوء، لكن بقول أخفف الوضع شوية ولا خليه زي ما
1: خليه زي ما هو عشان ننتبه.
0: خلينا ننتبه، إذا خليهم مع دكتورة كاميليا حتعرف توصلوا لكم. بس النقطة دي حقيقي، لو كل زول شافة أو سمع بيها يشاركنا، لو في كل قصة أنت سمعتها شارك بيها، قول في موقف حصل، واحد اثنين ثلاثة. طيب نحن يا دكتورة نعالجه كيف؟ لو الليلة ولدك تعرض لموقف زي ده، لو بنتك تعرضت لموقف زي ده، اكتسب الدقائق اللي نحن فيها مع دكتورة كاميليا، حتعرف توصل ليكي المعلومة. لو ما قدرت تكتب في الحلقة اكتب، وفي فريق من المتابعة هيوصل كل الكلام لدكتورة كاميليا، وأنا أوعدكم إنه الردود كلها حتصلكم، لأنه النقطة دي خلونا ناخدها من مصدرها. خلونا نعالج الموضوع ده من أرضه. فمعانا دكتورة كاميليا، بما إنها هي شغالة في المجال ده وعن دراسة وبتبذل مجهود رهيب مع الأولاد، وكيف يقدروا أن إحنا شايفينه ده بدل ما يبقى لنا وبا نعرف نعالجه ونخطه في المسار الصحيح. معلش يا دكتورة، أنا حسيت إنه فعلا لازم إحنا نفتح الباب ده. ممكن يكون في زول لسه بسمعنا ولده تعرض لموقف زي ده، بنته تعرضت، شايف الزول اللي تعرض له، مهما يكون راسلنا واكتب.
1: انا دار اضيف برضو، في للاسف مشاكل كثيرة كده, وفي ناس بتكون ما عارفة تعمل شنو وتمشي وين, يعني خوفا من المجتمع, خوفا من الممكن الفضيحة زي ما بيقولوا, خوفا من كده, فبيكونوا ما عارفين حقيقي يعمل شنو ويمشي وين. فأنا زي ما انت قلتي يعني, ودي واحدة من حاجات أنا عايز أقولها, إنه لو انت تعرضت الموقف زي كده انت يعني لازم تشوف مختص نفسي أو مختص اجتماعي يتعامل معاك ومع ولدك أو بيتك أو مع الحاجة اللي حصلت دي, لازم تمشي تطلع برا منكم بطريقة تقدروا تتعاملوا بها وتتعايشوا بها لقدام, لأنه لو سبناها للأسف واحدة من الأسباب إنه بنشوف حس الناس الميول ماشي باتجاه آخر, إنه تعرضوا لتحرش قبل كده هم أطفال, فلما يكبروا خلاص
0: الحاجة ما بنتجاهلها لكن عايشة جوانا
1: للأسف. أيوة ودي حقيقة واقعية في مجتمعنا.
0: معانا أستاذ جمال بيقول الممنوعات لازم يتم بإثبات علمية, إن لأن الجيل الجديد ده بحب يسأل
1: ليه ده.
0: طيب زميلنا الرائع والمتابع المميز أستاذ فضل, طبعا أستاذ فضل أكيد يعني غطى الموضوع ويتكلم فيه, فنحن يا أستاذ فضل حناخد أجزاء من الرسائل بتاعة

0: بينهم خارج حدود البيت. يلا دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها
1: yeah.
0: انه الطفل الذي لا يجد إجابة شافية وصادقة داخل بيته لن يتوقف فضوله, بل سيذهب ليبحث عنها في الشارع أو المدرسة أو yeah. عبر الشاشات والهواتف وهنا تكمن الكارثة. فهو لا يكتفي باستيراد المعلومة المشوهة فحسب, بل يتحول بدوره إلى ناقل وممرر لها بين أقرانه. الله عليك هذه النقطة. طيب قال والتركيز هنا يشتد ويصبح أكثر حساسية عندما نتحدث عن البنات, فهن بحكم طبيعتهن الأكثر ميلا للمشاركة والفضفضة وبناء العلاقات القائمة على الحكي. فالبنت في غياب التوجيه الأسري الذكي تصبح أرض الخصبة للاستقبال الشائعات والأفكار المغلوطة عن الحياة والجسد والمجتمع, بل وتتحمل عبء نقل هذه المعلومات الخاطئة وتسليمها لصديقاتها في جلساتهم الخاصة. طيب نمشي يا دكتورة, أنا ما عارف الوقت معانا, نغطي كم محور كده. أخدينا في نقطة كيف أميز بين الثقافة الجنسية وبين أنا وصل لولدي المعلومات زي ما أنت كنتي. طيب أنا تخيل لي في حاجتين مرتبطات مع بعض نحن محتاجين نفكهم, الانحراف والتوعية.
1: الانحراف قصدك شنو بالانحراف؟
0: أقصد بالانحراف الانحراف الجنسي, الإثارة, أنه بدل ما أنا أوعي وأفهم وأقول لك كلمات ألقى نفسي زي ما بقوله جيتك حيلة عميتة.
1: أوكي.
0: فأقوم أخليه يركز في الموضوع ده أكتر بدل ما ياخده, وده بيحصل. يعني فتحت أبواب ما كان بعد كده. أنا عارفة هي حتقول لي أربطيها بحجم المعلومة, ما أنا عارفة هي حتقول لي كده. يلا مع هذا الموبايل ومع الميديا الموجودة مستحيل إنه أنا أقول له معلومة ما يخش اللوضة زي ما قال هيثم براه وبحد بحد بحد بحد يجي بالي.
1: أنا برجع بقول لك اللي أنت النقطة اللي أنت بيتيها ليه, لأنه الفكرة ما في إنه هو أنا من يجي سألني أنا دوب بعد كده أبدأ أفتش وأبحث. أنت خليك يعني جاهزة.
0: أول لا أنا بقصد هو ذاته
1: قبل ما يمشي فتش في التلفون, أنا أدوه التلفون, أنا لازم يكون عندي رقابة على التلفون ده. في قبلك يعني حسي في حاجات التلفونات ذاتها تطورت بقت يعني بتديك الإمكانية إنك أنت تصلي تحددي لطفلك في عمره بالضبط يحضر شنو وما يسهر له.
0: دي أنا والمدرسة. أيوة.
1: أنا ك ك كأم أنا في المدرسة وفي وللأسف الأقران لأنه هو عنده أصحاب.
0: أيوة
1: عنده أصحاب. لما نيجي يسألني أسئلة أو لما نيجي يقول لي كلام سابق لعمره أنا ما أتهرب من الموضوع وما شنو ما أتجاهل الموضوع وما أقول له لا ده ما وقتك تمام, لكن شنو بديه المعلومة بحيث إنه لا أنا بوريك لا, لكن لما يجي وقت معين أنا شنو هفهمك أكتر. ليه؟ لأنه عقلك حاليا ما حيستوعب الكلام ده. أكون معه واضحة وصريحة يعني أي نعم أنت بتسألني بس يعني أنت حاليا أنت ممكن ما تستوعب كل الكلام اللي أنا بقوله, فأنا بديك الكلام اللي ممكن بعد كده تستوعبه لي حاليا, ولما تكبر أوعد ولما يصل المرحلة اللي أنا شايفة أنه هو فعلا بيقدر يستوعب أجي أديه المعلومة شنو التفاصيل التانية. لكن أقول له لا تعال هنا هيحصل كده كده, أنا كده بالعكس زي ما أنت قلت أنا بأذيه. أنا
0: أيوة ما شنو
1: أيوة بديه جرعة زيادة وبأذيه, ما بخل بالعكس ما بديه شنو ما بوعيه ليه. ولازم حاجة شنو إنه أنا أوريه الحدود, لازم في حدود حتى في كل شيء يعني حتى في معرفتنا للمعلومات. أنا ما أي معلومة لازم تخش رأسه تتغذى, ودي لازم يعني أنا أتغذى بها. ما أي معلومة أنا لازم أستقبلها, في معلومات لا يعني بالنسبة لي ما مهمة ما ضرورية عشان أنا أستقبلها, ودي بعد كده بتدخلني في حتة هو بيشوف شنو وبيعمل شنو, ما أي حاجة أنا بشوفه هو صح.
0: أيوة
1: تمام. تاني حاجة الاستئذان, لازم احنا يعني هو ذاته جاي يسأل يكون في حدود وفي استئذان. وانا لو ما فاضية اقول له انا ما فاضي حسا انا ما عارف, زي ما قال قبل واحد من المشاهدين انه انا حاليا ما عارف خليني امشي ابحث واجي اتكلم معك. يا
0: دقيقة خشي كده انا بقرأ في رسالة. طيب

0: فأستاذة نجلاء رجعت ومواصلة معانا. شكرا يا أستاذة نجلاء إنك مواصلة معانا في الموضوع. بتقول أنا عايزة أضيف حاجة. أنا بعمل كمشرفة صف في المدرسة اللي أنا كنت فيها, فهي مدرسة مختلطة, بخصوص يوم بنتكلم في فصلي الصف السادس بكل صراحة عن الطور المهم فيه عن الجنس وعن حماية نفسهم, فبتفاجأ بكلام عجيب. فأرجوكم
1: بالمعلمين ملابس ندرس
0: معك
1: فارجوكم بالمعلمين. هي بترجو المعلمين يعني
0: ندرس المنهج
1: لازم
0: لأنه وعي ولأنه ممكن ده يحصل
1: مع جناي, فده مسؤوليتنا كلنا. وهي
0: ما نهرب المسؤولية. بتقول المعلمين بدوا المعلومة بدون حدود صح؟
1: يا
0: أو بدوها ناقصة؟
1: يا
0: طيب
1: طيب أنا عندي سي سي إليزابيث بتقول المشكلة كمان في التكنولوجيا الحاصلة ونمنع التلفونات وكيف استخدموها استخدام صح. شكرا كثير على موضوع جميل ومشوق, ربنا يبارك حياتكم ويبارك حياتك كمان يا سي سي. التكنولوجيا مشكلة مشكلة صح فعلا. نستخدم استخدام صح ده موضوع كبير يعني ممكن
0: تمشي بتاخذ له عالم براو وعالم براو
1: ايوه. لكن دايما انا قلت حاليا في خلينا الناس احنا ذاتنا متطورين. انا دايما بقول الامهات لازم يتطوروا لازم يتطوروا في حاليا حاجات دايما انا قلتها تطبيقات او حاجات تطبيق بيربط تليفونك مع تليفون ولدك حتى الانترنت اللي في البيت ده بيربطه بيسمح له بس بعدد معين مثلا من الحاجات تنزل له وطريق او نوعيه الحاجات اللي انت بتتحكمي فيها.
0: عارفه ان احنا حاليا يا دكتوره بنستخدم الموبايل سكاته.
1: ايوه
0: عارفه مش زمان يعني انا ولاد كنت بدون السكاته عشان اعرف افضل البيت شويه
1: صح
0: أو أنا أشتغل شوية فبديه عشان ما يبكي يسكت
1: صح.
0: حاليا بدي
1: الأولاد
0: بدي فبقينا نستخدم الموبايل سكاتة.
1: كلامك صح يعني أيوة عمره من عمره سنتين أمسك الموبايل يمشي سنة كم شهر يمسك شهور. الموبايل أيوة يمسك الموبايل وعشان يسكت وللأسف بتديهم يعني أنا ما أعرف أنا ما عايز أقول كلام كتير لكن المصايب كتير
0: لا لا لا بتدي خليني أنا أخش معاك في نقطة كده عشان الزمن حاسة إنه مش بينا. دكتورة الميول حاليا في ثقافة كده مش ثقافة في ظاهرة وما ظاهرة سأديها أي حاجة أنا ما أعرفها ألقى ليها كلمة حكاية إنه أنا من حقي أكون كذا أو أكون كذا. للأسف بدأت تسرسب في مجتمعنا للأسف. يجي ولدك وما في زول يقول لي الكلام ده ما حاصل الكلام ده حاصل نحن بس عمل روحنا ما شايفين وما عارفين. حكاية الولد مع الولد أو الولد داير يعيش إنه هو بيت والبيت داير تعيش إنها هي ولد وبقت موجودة والصحاء والمشكلة. أنا أقول لك المشكلة وين إنه نحن أنا كأم أو كأب لسه الموضوع ده ما يتفجر في وشي بطريقة كبيرة لكن في المجتمع بتاع الأصدقاء في قبول جدا للنقطة دي عارفة زي البركان اللي بيغلي ولسه بس ما يتفجر. لما يتفجر بيتفجر في وشنا نحن كأم كأب كعم كخال كأسرة لكن هو موجود لا هو موجود. هل هو ما بيغلي؟ لا هو بيغلي حاليا. والكارثة يا دكتورة انه اولادنا ما حاسين انه هذا غلط ما عندهم احساس انه لا عادي صح نحن اصحابنا صحبتي دي صحبتها الله صحبتي دي صحبتها ما حكايت انه بنشرب قهوة ما داير اقولها صديقي ده صديقه وشو اللي قابله ومتفهمين الموضوع والدنيا عادي. ده الحاصل السي نخش فيها كيف؟
1: طيب
0: انت قبل كنت نحن نسبق اولادنا بخطوة يلا القنبلة الموقوتة دي انا بسميها قنبلة موقوتة لانه في موجودة موجودة موجودة موجودة.
1: صراحة هو الموضوع كبير كبير شديد وابعاده كبيرة شديد يعني للاسف يعني شوفي احنا بنعرف يعني مثلا احنا قرينا زمان وعرفنا انه ده اضطراب. يعني انا مثلا انا لما قرينا وكان اضطراب تمام اللي هو الميول ده وفي كتاب اسمه بتاع ده بسموه شنو دي ام سي 5 ده اللي هو الكانسري وعملوا منه نسخه 5 اللي هو ده بسموه شنو الفهرس بنسميه احنا الفهرس بتاع علم النفس بوريك الاضطرابات والمشاكل. الثري كان فيه او الفايف كان فيه الميول ده مصنف كنوع من انواع الاضطرابات النفسيه مرض نفسي لازم يتعالج. للأسف النسخة الحديثة اتحذف منه الموضوع ده لأنه صنف إنه هو ما اضطراب, صنف إنه هو حرية تمام شخصية أنا ما أعرف هو ده نوع ثالث اتخلق من وين أنا ما بعرف, لكن حرية شخصية ده ما اضطراب أو من حق الإنسان إنه هو يكون كده أو هو يكون كده على حسب بعد كده ميوله ومبادئه وما بزول بيتكلم معه. فتحذف فكرة شنو
0: اضطراب
1: إنه هو اضطراب.
0: على فكرة أنا أول مرة أعرف النقطة دي كارثة.
1: ما أنا بقول لك الموضوع كبير
0: أنا شديد. بتكلم لك على فكرة سؤالي ده ما جبته عن بحث علمي, جبته من أرض الواقع.
1: أيوة أيوة
0: من واقع كده أنا شايفاه قدامي لمسته اتحكى لي عنه شفته قابلت شخصيات زي دي. فعشان كده سألتك السؤال ده اللي أبهرني إنه الشباب قابلين البنات قابلين وتعرف عادي وما في حي
1: ما بقول لك يعني انت شوف احنا وصلنا لوين وصلنا انه حتى العلم يعني مثلا اللي احنا بنعتمد عليه لا بدا يصنف انه هو ما يترى, فما بالك الحياه الواقعيه العاديه. تاني حاجه لو احنا اخذناه على انه هو اضطراب معناته عنده اسباب تمام, احنا مفروض نبحث وراء الاسباب اللي خلت الزول ده يكون ميوله كده او البدي ميوله يكون كده تمام. ما في حاجه اسمها يعني خليني معلش اتكلم حتى من ناحيه دينيه شويه, ما في حاجه اسمها جنس ثالث او نوع ثالث. ربنا خلق ادم وحواء مراه ورجل, لو كان في حاجه ثالثه كان جابوا كان جابوا يعني كان خطاوا يا جماعه ده جنس ثالث يتعاملوا معه مشترك كمشترك, لكن لا دي دي دي ما لها علاقه بانه هي دي ما هويه ثالثه, دي حاجه مضافه لنا تمام. طيب المضاف ده اسبابه شنو؟ خلينا نتكلم اسبابه شنو. في اسباب كثيره طبعا غير انه هو ممكن يكون السبب هرمونيا, هرمون من ناحيه هرمونال في جسم الانسان وده ممكن يتعالج مع ده مع الوقت. مثلا ممكن يكون في اسباب نفسيه, اسباب مثلا زي ما عشان كده كان مصنف اضطراب نفسي تمام, او اسباب اجتماعيه او اسباب زي ما قلنا التحرش واحد يتحرش, يعني في اسباب كثيره بيئيه, في اسباب كثيره بتخلي الزول ده يميل او البنت دي تميل للناحيه دي تمام. لو احنا طلعناها من فكره الاضطراب ما حنستسهلها
0: ما هو ده الحاصل.
1: ايوه حنستسهلها فحتبقى شنو نشوف انه هو ماشي الميول ده فخلص دي حريه شخصيه, حريه شخصيه لا احنا نسكت لا نحاول نعالجه لا نحاول نشوف السبب شنو عشان ده ما اقول لك زي ما بعرف السبب بطل العجب, لكن لا ما خلاص هو حر يعمل اللي هو عايزه. فالمشكله شو المشكله بتبقى انه هو اوكي هو حر هو حر انا ما عندي مشكله هو حر خليه يعمل الدار يعمله, بس انت بتاثر مع في المجتمع في اولادي, انت بتاثر معي في المجتمع, انا ما عايز اولادي يطلعوا كده. ودي مشكله حاليا مشكله عالميه ما مشكله بس بتاع مجتمعنا احنا,
0: لا انا في مجتمعنا اللي احنا لسه الحمد لله زي ما احنا الطبيعي في دي الحاجه الوحيده اللي انا بقول فيها الحمد لله احنا الطبيعي في حاجات كثيره احنا راجعين فيها لورا
1: ايوه
0: في دي خلينا راجعين لورا
1: ان شاء الله يحصل لانه حاليا بدينا نشوف ظواهر للاسف ظواهر ما حلوه
0: يعني في النقطه دي بالذات انا بقول يعني بجد
1: خلينا ورا
0: نحن لسه ما وصلنا في مرحله انه ولدي او بنتي تقف تقول لي ده حريتي.
1: ايوه
0: انا غاتو شخصيا ما بتقبل الموضوع ده
1: للاسف. معلش انا حقاطعك للاسف احنا ما وصلنا انه تقيف وتشهر او يقيف يشهر بالحاجه دي
0: نحن في
1: لكن بيناتهم هم كأصحاب للاسف عادي ليه؟ لانه هم معلش هم عايشين الثقافه دي كهم جيل متحضر. انتوا بالنسبه لهم الجيل ما فاهم اي فهم جاي متحضر ما بيشاركوكم الحاجات دي لانكم انتم ما حتقبلوا الافكار دي ما حتقبلوا الحاجه دي. فبالنسبه لهم هم المجتمع اللي هم بيخلقوه مع نفسهم فاوكي.
0: انا غايته يا دكتور عندي كم شيب كده في راسي لكن لما جيت حقيقي فمجموعه من البنات بتعرف عليهم اللي جدي بتعرفني دي بيه صاحبتها انا في حاجه خبطت في راسي عارفه حسيت انه لا في دنيا كده احنا ما عارفينها. الموضوع ما أيوه. كان بين اثنين ثلاثه كان في يعني ندوه في ناس قاعدين وكلهم شباب فحسيت انه طب ده اللي انا اقول لهم شنو ان كان دي بتعرفني دي بتعرفني دي بتعرفني وفجاه الجد طبعا دخلنا في الارتباط لا يا مس دي دي دي دي صاحبتي دي انا حقيقي ما عرفت حسيت بالعجز حسيت انه لا في حاجه كده محتاجين احنا نقعد نعالجها وماشيه بسرعه فظيعه
1: ايوه للاسف
0: سرعه فظيعه موجوده فنحن كمجتمع دي بقت موجودة عندنا
1: يا لازم لازم لازم يكون في توعية ولازم يكون في كلام يعني لازم الناس تتكلم وتناقش المواضيع دي بحيث إننا نحاول نحمي أولادنا من الأفكار المغلوطة أنا حق خلينا نقول مغلوطة ومن الأفكار المتحررة بزيادة يعني دي أنا بالنسبة لي دي ما حرية لكن دي حاجة أنا مفروض أقف عليها وأتناقش فيها وأتكلم فيها وأشوف أسبابها وأشوف إحنا ما حنقدر نغطيها في الكلمة في يعني دي حلقة براها
0: أيوة
1: دي حلقة براها
0: رأيكم شنو يعني حب أجيب لكم دكتورة كاميليا تانية ولا كفاية
1: دي حلقة براها وشنو وحتى من العمر الصغير يعني أنا من وأنا ولدي صغير أو بنتي صغير أحاول أشوف الميول وأكون مركز معاه وهو ماشي كيف وكده فالموضوع كبير شديد وما يعني ده لكن مع الوقت محتاج وقت كثير
0: محتاج انه ناخذ فيه
1: يا لازم ناخذ فيه
0: وقت لكن يا دكتور حاليا لو في ناس تعرضت لمواقف زي دي ادينا خلاصه كده انه كيف اولادنا يحموا نفسهم او كيف ما يقعوا في المقريات انت بينك طبيبه قدامك كده صف اولادنا مخطوطين قدامك مغريات العالم كثيره تسهيل الخطيئة طول ما نحن اديناها مسمى غير خطيئة
1: أيوة
0: وغير ابعادة وبدينا نسهلها وبدينا نغلف كل حاجة بتغليفة كده سلوفان جميل ونفهم انه ده حقك كيف نحن نقدر نحمي اولادنا من النقطة دي بقول اولادنا ليه خلي الاسر دي لسه موضوعنا طويل معاها لو في واحد بس كده بنفسه جاكي قال لك يا دكتورة كاميليا انا بنفسي اديني حاجه انا امسكها كده عشان انا الحاصل ده كله ما يخش جواي
1: هو ما حاجه واحده هي مجموعه حاجات وللاسف الاسره لازم تخش في الموضوع يعني انا ما بقدر اطلع برا ليه لانه الاسره هي اللي بتغرز الحاجات دي من هو صغير فيها يعني ما ينفع كمان هو كبير فجاه كده اقول له تعال اوريك كيف تحمي نفسك لا ما هو جاي من اسره لازم ده لكن لو انا جاني اول حاجه لازم يكون عارف نفسه هو عايز شنو في الحياة تمام يعني من ناحية خلينا نقول نفسية إنه أنت عايز شنو في الحياة أوكي لأنه أهدافك في الحياة هي بتحدد أنت عايز تعمل شنو الأفكار اللي أنت بتفكر حتى بتحدد طريقة تفكيرك أنت بتقدر تحدده بالحاجة اللي أنت ترغب فيها تمام. تاني حاجة ما أي شيء أنا بسمعه معناته صح ولازم أطبقه
0: أيوة
1: تمام أيوة. ودي لازم يصليها يعني أي نعم أنت في العالم بتلاقي كلام كتير ومعلومات كتيرة وحاجات كتيرة المعلومة اللي أنت لقيتها دي تمام امشي ابحث عنها انت ما كبير خلاص ابحث عنها تمام فتش انه المعلومه اللي انا اخذتها هل هي معلومه صحيحه ولا لا وصحيحه دي او لا ما بس اسم شنو ما بس زول واحد اكثر من نفر اكثر من كتاب اكثر من مرجع علمي اكثر من حاجه كده بتاكد لك ثاني حاجه لازم يكون عندك مبدا روحاني ايماني ديني لازم يكون عندك مرجع يعني ليه؟ لأنه العلم كمان ما بس بينفصل عن الدين يعني.
0: أيه.
1: في حاجات إحنا لازم نرجع للكتاب بتاعنا أو لديننا بيقول شنو عن الموضوع ده. فأنت زوج كبير كأنا براك، أنا بحاول أقول لك الموضوع يعني ما ما ما بسيط ومتعب يعني، عايز منك انك انت تنتبه، وما كل المعلومات زي ما انا قلت صحيحه، وما كل الحاجات انا لازم اركض وراها، ما كل اللي انا بشوفه صح.
0: يا دكتوره بجد انا الحلقه دي يعني على قدر ما كنت خايفه انه انا اساسا افتحها كيف، اتكلم فيها كيف، نبداها من وين، نخش فيها من وين. انا كانت عندي نقطه واحدة بس عايزة أتكلم فيها، هأخبطها لك كده في النص، ولو عندك لها رد قوليه. بناتنا الصغار لما يتزوجوا، الواحدة تتزوج وتجي تقعد في نص صحباتها وتبدأ القعدة الحلوة القعدة كلهم في سن 15 16 17 18 والقعدة بتاعت الباب المقفول
1: تحكي القصص. ايوه
0: بالضبط.
1: انا ما اقطع لكلامك، لكن هقول لك شوف الجهل، شفت الجهل؟ الجهل مصيبه حقيقي حقيقي، ولا عدم التوعيه مصيبه. يعني انت كواحده جوزتي بنتك عمرها 15 سنه، هي مخها اصلا لسه ما مكتمله عاطفيا، ما مكتمله وجدانيا، ما مكتمله ذهنيا، ما مكتمله، عايزاها تتونس مع اصحابها في شنو؟ هتجيب بس كلام البيت اللي بيحصل لاصحابها
0: بس
1: وده اللي انا بقدر اقوله،
0: ده اللي بتقدر تقولي.
1: بعد كده انت بقول شنو؟ قيسي على كده،
0: قيسي. طيب دكتوره كاميليا بجد انا كنت مبسوطه معاكي في الحلقه دي.
1: وانا كمان.
0: وحسن المتابعين فعلا بعتذر لكل زول احنا ما قرينا رسالته، ولسه بقول لكم لو في اي موقف عدى بيك، عدى بي ولدك، عدى بي بنتك، سمحته، شفته في الاسره لجارك، حصل معك دكتورة كاميليا، تقدر تواصل، تقدر تتراسل معانا، وكن واثق بكل سرية بكل شفافية انه الدكتورة متاحة. صح يا دكتورة؟ انه تمد يد العون، عشان ما اقول اقتحمتها، انه تمد يد العون في اي حاجة تقدر تعملها. ورايكم شنو في الحلقة دي؟ برضو اكتبوا قولوا لنا، ولو في موضوع حابين انه نتكلم فيه في اطار السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، فبرضو اكتبوا وقولوا لنا. ولحد ما نتلاقى في حلقة تانية. بشكرك يا دكتورة كاميليا، وبشكركم كلكم، وسلام.
2: بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء، عيش بالأمل، لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل، فكر، قرر، خطط، نفذ، وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.
3: تتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا، كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالية.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي تحرك ما تجيف،
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كثير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لأ، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. انا ممكن اكون يعني اقل حاجه يا اخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضله ما في،
4: ممكن تكون حاجه بتاثر.
0: حاجه بتاثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحاجات اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتاثر علينا، فاهمه؟ يعني حاجه بتكون بتوجعنا، حاجه نقدر اصلا نتخطاها، او حاجه بتجرحنا، فاهمه؟ يعني الجرح بتاعه ما سهل اصلا. كلمه move on دي معناتها انك انت بتعمل حركه ضخمه وصعبه جدا، فيها لخبطه من المشاعر، فيها حاجات كثيره. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common يعني حياتيه مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا كومون بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حياة تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
5: ايوه طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه. يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا، يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معايا في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى. لو أنا فهمتك صح يعني يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك. يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل move on ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده. يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس ده النظام، هسه أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسا حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الانفايرومنت، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو وأنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
4: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
4: حقيقي
0: في الرحم، فهو مر هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم. عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعمله رغم انه ايوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، إف لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
4: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. You find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرق فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عيشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعامل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل يعني، قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني مازول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون حقاتي إنه في يوم زي كده ممكن يجيه يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
6: حيكون أخطر لقدام.
5: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عفليك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قباس أنا فعلا مثلا زول ده مات فعلا، أنا ما قادر أصدق الحياة دي، أنا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني، أنه أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه، وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله، لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر، ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
4: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كذا يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة، وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما، لسه أصلا حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف أون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها، إنه الموف أون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحركة. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس أصلاً ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلاً حياتها كانت مستقرة جداً وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها move on. يعني مثلاً زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت، يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده، أنا دنيتي باظت يعني، أنا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، أنا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني، خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت يعني، أنا هتصرف كيف أنا يا أخواني يعني، ناس زر قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم، فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعمل شنو، خلاص أنا كده الدنيا انتهت يعني، الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالأسوأ شيء إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on، ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادين يعني، إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده، ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. ف الموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
6: اصعب بكثير
4: بكثير شديد، واسبيشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس
6: ما دفعه واحده خالص،
4: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في نهاية بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
6: بس
4: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا move on وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باسطة يعني. فالموضوع هو process ورحلة، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصل هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف أون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلاً أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقي انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
5: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
4: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: أيوة. فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين له حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
5: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي لسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, القى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة,
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني,
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوا الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
5: جاتني اجازه كده غيرت,
0: جاتني اجازه يلا
5: اجباريه
0: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه.
0: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت.
5: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعياي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمني او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجة قعدته لقيت أيوة. فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلتي نفسك
0: خالص
4: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي يعني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام
5: صح اللعبة يا مدري
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملون ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
5: اوكي اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
4: اذا فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه
0: كويس امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
4: صراحه
0: طيب دبارة جايه من التدبير انت تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر ومجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing شطارة عايزين لها
5: لا لا دي
0: عايزين شطارة انا عارفة
5: دونا لا درسونا هذي
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زود مطبخ طبعا
0: اكيد
4: لا لا يعني
0: اتفاخر نسمع
4: نحيق من هنا يا دلال
5: اها يعني كده كله على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
5: تشرفنا
0: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من المنبر فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عم اخو صراحه
4: هذا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
4: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
5: فهمت
4: انت فهمتيها ها
5: لكن ما دورك
4: لا لا دورك
5: كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله

0: المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة، أربعة خاف منهن خيف، أربع حياة خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعتوا يعني عارفة أقول شو يعني، الحمد لله. نوم الزيف، الركوبة في الخريف، النسيب الخفيف، أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة انتوا معي ولا لا؟ هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها مع بعض. أول جملة شنو عشان
1: كده؟ أول جملة
0: نوم الزيف، نوم الزيف،
1: دزول
0: الربيع، نوم الزيف، نوم الزيف، نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده، نوم الزيف
1: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
0: ولا عامل نفسه نايم؟ اي حركة الضيوف دي الضيوف في الصالون، انت نايم في الصالون بس اوكي كنت عامل نفسك نايم.
1: لا لا
0: ممكن. طيب الركوبة في الخريف، ليه خاف من الركوبة في الخريف؟
1: لانها بتقع
0: في الخريف،
1: اقل حاجة بتقع اقل هواء.
0: اوكي في اربع حاجات تخاف منها، النسيب الخفيف.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.

0: فإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب، والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
1: نعم أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفدائي واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب، فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابهم إلى أبد الآبد. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقتف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضجة.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: أعطيه لكم. للآن لم تطلبوا شيئا باسمي، أطلبوا تنالوا فيكون فرحكم كاملا. مع أني استعملت الرموز في حديثي معكم، لكن يأتي وقت لا أحدثكم فيه برموز، بل أخبركم عن الآب بكلام واضح. في ذلك اليوم تطلبون منه باسمي، وأنا لا أقول إني سأدعو الآب بالنيابة عنكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم تحبوني وقد آمنتم أني جئت من الله. نعم، من الآب جئت وأتيت إلى هذا العالم، ثم أترك العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال تلاميذه: أنت الآن تتكلم بوضوح وليس برموز، ونحن نعلم الآن أنك تعرف كل شيء ولا تحتاج إلى من يسألك، لذلك نؤمن أنك جئت من الله.
3: أجابهم عيسى:
1: هل تؤمنون الآن؟ سيحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه تتفرقون كل واحد في حاله وتتركوني وحدي.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى

0: مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مرفوعة.
1: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير محبي راديو سمر، متابعي صباح بلدنا، أسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. أهلا بكم في صباح جديد، وأهلا بكم دائما في راديو سمر. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن، وتحية طيبة لكم من الفريق العامل، ومبسوطين جدا تجدد لقائنا مرة ثانية في يوم جديد وفي خواتيم هذا الشهر الجميل، ومبسوطين جدا بالعودة، ومبسوطين جدا نلتقي ونرجع إحنا وإنتم مع بعض في حلقة صباحية، ودائما في مواضيعنا المختلفة الجميلة، ونقول أصبحنا وأصبح الملك لله. وسعيد في هذا الصباح إنه يكون برفقتي في هذا الصباح وفي جولة هذا الصباح الجميل الزميلة الأستاذة رشيدة خليفة. صباح الخير عليك.
2: يا صباح الخير عليك يا هيثم، وصباح الخير على كل الناس اللي بتحضرنا. بنقول لهم أحلى صباح مع بداية أسبوع. كويس إنه بديناه مع بعض يا هيثم، لينا فترة طويلة
1: جدا.
2: أنا يا دف اتذكرت لينا فترة طويلة أنا وإنت ما قعدنا مع بعض، فدي بشارة خير إنه الأسبوع حلو بالنسبة لي لأنه ابتديته معاك. فبقول للناس أحلى صباح عليكم، وبتمنى الحلقة تكون مفيدة وممتعة وتستحق إنها تكون حلقة لبداية الأسبوع عشان تزبط لك باقي الأسبوع ده من هيثم.
1: يا ريت صراحة، يا ريت بالموضوع ده نكون جادين،
2: أيوة، ما
1: نكون مسؤولين، نكون كمان قدر المسؤولية تكلفنا بها، ونعرف قيمة الحياة ونعرف أهمية الحياة والمسؤوليات اللي علينا.
2: ما انت هيثم خديته في بداية الأسبوع، دي صدفة ولا انت قاصد؟
1: لا صدقني، يعني
2: على اساس انه الاثنين يكون مبني عليه يوم الاحد والثلاث والاربع والخميس، فانا لو ضبطت الحلقة دي هعرف اضبط. انا غيته حسبتها كده، ما عارف ليه كنت هيثم خدتها كده في البداية على اساس انه هتاخد منها حاجة هتمشي معاك لبقية ايامك، ودي الحاجة الجميلة انه كل واحد فينا يحاول يدي التاني بس يعني كلمة تسنده في الايامات الجاية.
1: بالضبط كده، وكمان يعني لو قرينا الواقع كده وقدرنا نشوف إحنا وين من اللي بيحصل، إحنا واقفين وين، أو شكل حياتنا ماشى كيف، وهل في نوع من الجدية، في نوع من الانضباط، في نوع من التوازن وكده ولا لا. لكن برغم ده في قرصات اتقرصنا الفترات الفاتت، لكن كمان بتحاول تخطني في مسار إنه ليه يعني الحال بيقى بهذا الشكل.
2: أنا يا هيثم قاعد أقول حاجة، بقول إنه الذهب لما نجي يصفوه بيخطوه في النار، على قدر ما يكون الذهب محتاج إنه يعني قيمته غالية على قدر تخليه من النار حوالينه بتولع. فنحن الظروف الحاصلة والوضع الحاصل والسنين السنة ورا سنة ورا سنة جوا ورا بعض، دي تنغية. أنا قاعد أقول تنغية، فبدأ بدل مد المعدن يصهر. تخيل حاليا يا هيثم ما في سوداني كده عايش على وجه الأرض ما بدأ يفكر في حياته، ما بدأ يفكر في الفترة الفاتت أثرت فيه بالإيجاب أو بالسلب، اكتشف شنو، خسر شنو، اتعلم شنو، اتعلمنا نعيش في وسط الصعاب، اتعلمنا كيف نعرف نخلق لنفسنا فرصة، اتعلمنا كيف نعرف نعرف معنى الحدود. نحن زمان عايشين كلنا بيت جيراننا وبيتنا وبيت عمي وبيت خالي وبيت زول الكبير في الحلة كله حقنا، لا حاليا اتعلمنا إنه نعرف حدودي أنا وين وأتعامل كيف، أمشي فيها توكد. دي حاجات كتيرة نحن تعلمناها في الفترة الفاتت. الفترة الفاتت أيوة فيها السوء، بس لكن في حاجات كتيرة ظهرت وانتبهنا. عارف الحاجة الجميلة إنه نحن بدينا نحترف إنه نحن كان فينا حاجات محتاجة إنه نفعلها، هي موجودة محتاجة إنه نفعلها في بيئتنا اللي كانت مقفولة. أنا ما محتاجة فعيلة في بيت خالي، ما محتاجة فعيلة في بيت حل في الحلة، أنا مش أطلع لك حتى من البيت في الحلة، ما كنت محتاجة إن أنا فعيلة الحاجات دي، لأنه اتربينا إنه الزول الكبير هو المزول من المنطقة. ممكن ده في أنا بتكلم على على على كنا الشباب شوية كان بدوا يخطوا حدود، لكن إحنا كناس كبار ما كان في الكلام ده. فده حاجات حقيقة إن إحنا حتى إحنا الكبار في السن تعلمناها، يعني حاليا احنا تعلمنا معنى انك انت انا حدودي وين، انا لما اجي الليله لهيثم بكون عارفه. زمان ما بسال نفسي انا ماشي لهيثم ماشي لهيثم، ما هو هيثم يعني هانا هعمل لشنو، لكن بدينا نفكر لا هو الزول ده وقت ده مناسب، انا همشي اضايقه، انا همشي احرجه، هو محتاج انه انا يكون في زول معه ولا داري يقعد برا. ودي كل حاجات جديده تعلمناها، فده من ضمن حلقتك يا هيثم إنه فعلاً إحنا اتغيرنا في الفترة الفاتت.
1: يعني حقيقة كمان نسأل نفسنا كده بصراحة شديدة وبوضوح شديد، يعني استهترنا بشنو وبسبب الاستهتار وصلنا لوين، أو يعني خسرنا شنو، أول حصل لنا شنو، حصدنا شنو. فهل مرات ما بنكون عارفين ده استهتار ولا لا؟ عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، والمهم في الموضوع كمان إنه نربطها بحاجة بسيطة جدا. يعني إحنا في واحد من المحافل العالمية الكبيرة الدولية، الناس كلها بتعرف كأس العالم، ويعني الجزئية المهمة فيها لا استهتار.
2: أي
1: يعني أنت مهما كان الخصم ضعيف، مهما كان يعني منتخب بحجم اسمه، ما تستهتر قدامه. في حسابات بتاعت مدربين بتاعت لعيبة ممنوع الاستهتار. القدامك ده انت دار توصل لهدف معين، انت عندك تارجت معين انت بتشتغل عليه، فانت دار توصل للفاينل، دار توصل للنهاية، دار توصل يعني انك تطلع من نتائج ممكن تكون يعني ما تتحسب عليك بكرة، ما تندم عليها بكرة. فكل منتخب عرف حساباته صح، فالجاي ما هعمل حساباته اكيد هيخسر. وما تقول لي يعني ديت منتخب ما ده شنو فيهم ناس منه بتاع، ممنوع الاستهتار، تلعب معه مهما كان. أيوة. فانت بتخد حسابات لان شنو ما تخسر. ففي ناس حسبوا الحسابات دي، المهم شغالين شنو اسمه كسح، القدامه ده بيغلبه، ما عنده ده صغير ده كبير منتخب شنو. ف يعني حتى ادائك وانت بتلعب في الملعب، يعني انت لو ما عندك في عقليتك انه ده كأس العالم، ادائك في الملعب بيصنع بك نجم، بيطلعك انت زول واحد واثنين وثلاثة، في أرقام قياسية بتتحقق في كأس العالم.
2: أيوة.
1: مهما كان يعني احنا بنشوف يعني أرقام قياسية بتتحقق اليوم لكل الناس اللي بتتابع كأس العالم، بنشوف كل زول ظهر يحطم الرقم يعني القياسي في البطولة دي. في ناس خلاص يعني ده آخر كأس عالم ليهم، خلاص داري يعمل أرقام قياسية. فعايز أقول شنو، ممنوع الاستهتار.
2: ممنوع الاستهتار. عارف يا هيثم، أنا بما إنه أنا ما بعرف في الكورة، بس لكن طبعاً عندي مدمنين كورة في البيت، فشايفة الترتيبات والورق والتلفونات الشغالة والسهر بالليل والانفعالات، شايفة الكلام ده. فده بدي خلي إنه فعلاً إنه أنا متأكدة لكلامك، زي ما قلت لك أنا ما لي في الكورة، بس لكن لأنه ولدي يعني بحس إنه هو بيشتغل بالنهار، وجات الكورة في توقيت مختلف، ساهر بالليل حضرة، ووالزم نفسه إنه الصباح نفس الحكاية ينزل الدوام بتاعه بتاع الشغل. فقلت له ليه يعني ما ترمي الكورة دي الجبرك فعشان؟ قال أمي إنت بتقولي في شنو أمي يعني حسيت إنه في التزام.
1: نعم.
2: فبنفس الجملة قلت له لو كان الالتزام اللي أنت عامله حاليا للماتشات المعلقة ورقة دي وبتخميناتك وبمنو لو كان بنفس الحماس ده أنا شفته في حاجات تانية كنت هتنجز. فحسيت إنه شغفك للحاجة ما بخليك تستهتر بيها.
1: بالضبط.
2: إن إحنا شغفنا كان لشنو، في شنو ما كان عندنا لو شغف، في شنو ما كنا نحنا فرحانين به. هل عدم الفرح، هل هي الظروف، هل هي عدم المبولة، هل الطعم الحلو اللي كان ما في، خلانا استهترنا بحاجات كثيرة. فأنت جبت مثل حقيقي، يعني مثل حقيقي لواحد بيشتغل 12 ساعة وبعد كده يجي يحضر ماتش ما عارفة مدته كم، عشان الصباح يدوه بغسل وشو يلبس هدومه عشان ينزل دوام بتاع شغل، شغفه للحاجة ما مدته إحساس إنه هو ده تعب وده يرهاق. لا، فنحن لو شلنا ده طبقناه في حياتنا، شنو خلانا نستهتر بحاجات المفروض إحنا ما نستهتر بها.
1: بالضبط كده. فعشان كده في صباح الأصدقاء المستمعين تعالوا نأخذ الموضوع ده كده ونفكر فيه وما نستخف به أو ما نستهين به، لأنه في تساؤلات كثيرة جدا جدا، وزي ما بنعرف كثير مرات، أو لو رجعنا لورا شوية كده الزمن رجع بينا، عندنا مقولة معروفة عندنا كسودانيين، دي حاجة بسيطة شفتها يعني، هي ذاتها في جملتها وفي معانيها وفي تعبيرها ذاته كده بنستخف بالحاجة دي. دي حاجة بسيطة يا أخي، لكن السؤال الحقيقي كم حاجة بسيطة، كم حاجة بسيطة أنت خطيتها في بالك كده ضيعت مستقبل كبير جدا بالنسبة لك، ضيعت مستقبلك وهسي أنت ندمان وهسي أنت ندمانة، وكم كلمة قلناها باستهتار كسرت قلب زول. كثير مرات بنقول كلمة باستهتار يعني باستخفاف، مرات نقول كلمة لأولادنا، بنقول كلمة لزول الشغال معانا، كلمة لصديق، كلمة لزول عزيز، وبنحسبها يعني حاجة فيها نوع من الاستهتار، لكن كسرت قلوب ناس كثيرة. وكم قرار أخذناه من غير اهتمام غير حياتنا، دي مشكلة كبيرة جدا كده. فتعالوا نلم الأسئلة كده وتعالوا نقعد كده مع بعض في الصباح مع أكيد أستاذة رشيدة، حتأخذنا في مشوار طويل. وصراحة عايز أحيي كل زول يعني بيتابع الأيام دي كأس العالم، مستمتع بكأس العالم والنتائج اللي انتهت في دور المجموعات، وإحنا دخلنا 32 وبعد كده 16 وبعد كده 8 وبعد كده 4 والفاينل. لكن يا منتخب أنت كنت مستخف به، في ناس كثيرة يا رشيدة يعني أنا ما أدري تقولي أنت مالك في الكورة، لكن دار يعني
2: أنا بستمتع بالتشجيع بتاع أولادي للكورة.
1: معناه أنت ليك في الكورة
2: عارف يعني، أنا أقعد كده أشوف الكورة وشوتوها وبتاع ما عشان ما ممكن يكون ما بفهمها ما عارفة، لكن يعني بس بجي جارية يعني ولدي لما أنا بجي جارية حصل شنو حصل شنو يا أمير، فبقعد بحكي لي يا أمي شوفي ده شوفي ده، لا وملزمة إنه بعد الماتش بيجي يقعد يشرح لي شوف يوم مشت الكرة كيف دخلها كيف. أنا ما بستمتع بضربته للكرة، مستمتع بولدي بالفرحة اللي هو فيه صدقني.
1: عايز أقول لك حاجة بمناسبة الأم والابن،
2: أيوة.
1: في منتخب يعني الدولة صغيرة وحارس المرمى من ضمن المنتخب بتاع الفريق يعني عمره 40 سنة، تخيل ده يتأهلوا لكأس العالم، يعني شوفوا الحاجة المعجزة الغريبة دي، يتأهلوا لكأس العالم ومشوا يعني، لكن تخيل ما كان عنده يعني حسب ما قالوا إنه القروش الكافية لتذكرة إنه أمه تمش تحضر كأس العالم. شوف الخطوات دي، منتخب كامل تأهل، والولد ده كان يعني أمه بتقول لنفسه كان نفسها إن شنو تمشي وتحضر كأس العالم وتشوف ولده بيلعب، لأنه عمره خلاص كبر 40 سنة هو حارس مرمى.
2: أيوة فلا
1: إذ به المنتخب يتأهل بعد ما إنه تأهل من دور الـ 32 المجموعات دخل الـ 32، الدولة تتكفل بإنه تدبر تذكرة لأمه وكم اشتحد المباراة الختامية حتأهلهم للـ 32، جايبينه مبارح وهي في المنصة الرئيسية فوق، وكان نفسه إنه يشوف أمه هي بتشجع فوق من المنصة الرئيسية فوق، فجابوا صورة يعني مذهلة وهو يبكي لأنه
2: صدقني
1: يعني بـ بـ بالإصرار بتاع المنتخب والعزيب، وهو يعني في سن كبير يعني ما صغير، لكن الحلم تحقق لوالدته وفعلا هي يعني هي حضرت المباراة النهائية. عارفة يعني الحاجة دي فرقت معه جدا، وممكن تكون عملت معه فرق كبير، أدته عامل نفسي كبير جدا وعزيمة على إنه شباكه تكون نظيفة ويتأهلوا وكلام زي كده. ففي حاجات صغيرة جدا لكن بتفرق مع الولد، بتفرق مع الأم لما أمه تكون جنبه أو تشجعه، ودي الحاجة الكثير بشوفها في إيناس وجوني مرات كثيرة بتشجعوا على إنه أنت حتلعب ألعب عشان ألعب تعمل ألعب عشان. فعلى فكرة ما تقول أنت مالك في الكرة، لكن مرات أنت ممكن تقولي حاجة يعني بيروح فيها روح تشجيع.
2: ما قلت لك خلقت جو، أنا لو دخلوني جو الملعب أنا ما هعرف ألعب، لو شاتوا حشوت شمال شوت أمين ما بعرف، لكن عموما يا هيثم الرياضة لغة.
1: نعم.
2: فكونه انه تصنع جو في البيت، انا قلت لك انا بستمتع، انا عيوني ما بتكون على الكوره، بتكون على ولدي الفرحان بالكوره اللي تشاتت بالصرخه بتاعته بالجو بتاع بالطاقه الايجابيه اللي فيه بكل حاجه، لدرجه انه انا قلت لك بقى في جو في البيت من الورقة المعلقة. أنا بجي ماشي بعيني بعيني كده بشوف الليلة في الكورة الساعة كم, لأنه هو عامل لها جدول. أنا ما عارفة هي الناس عاملين زيه ولا هم مزودة شوية, عامل له جدول للماتشات بتاعت الكورة. وبعرف أصحابه, يعني دي الحاجة الجميلة إنه في روابط, بقيت أعرف أصحابه. صاحبه ده بيتصل بيه وسي, صاحبه ده بيقوم يا أكفل التلفون عشان ما يتصل بيه, عشان هيكون مثلا يغلس عليه أو يضايقه. ففي بتلقى نفسك دخلت في عالم. أنا بقول لك يعني شوف أبعد إنسان ممكن يكون عن الكورة, لكن الجو الحاصل, الالتزام الحاصل منه, رد الفعل اللي هو عامله خلاني أنا أخش معاه في في في في نفس الجودة. واللذيذ إنه هو أخوه في محلة وهو في محلة, والتلفونات والصورة المفتوحة, فتحس إنه في روابط بدأت تحصل. فالكورة هي لغة, ياريت نحنا زي ما أنت كنت نستشيلها وبنفس الحماس وبنفس الالتزام نحاول نطبقها في حياتنا, نحاول نطبقها في حياتنا الموجودة وتشيلينا شوية شوائب موجودة.
1: غير كده عايز أقول حاجة للأمهات, عايز أقول حاجة لأي زول مدير, عايز أقول لأي زول مشرف, أي زول في مكان مسؤولية. مرات كثيرة العامل عندك أو الموظف أو يعني زول معك في الشغل بياخد الموضوع بجدية, بياخد الموضوع بالتزام, بياخد الموضوع بمسؤولية وبحركة بحرارة روح شديدة جدا جدا وحماسة ما تستهتر. في كلام ممكن يقولوا لك أنت بتقلل من قيمته, بتستهتر في إنه يا أخي, فما تهمش, ما تستهين, ما تستخف بكلام الزول اللي ممكن يقولوا لك. فده يعني بيكسر عزيمته, بيكسر قلبه. إحنا هنعرف الليلة شنو هو الاستهتار, يعني شنو الاستهتار. مرات كثيرة الناس ممكن أستاذ رشيد أو بتفتكر أن الاستهتار هو الضحك, لكن الموضوع ما ضحك والثمن غالي على فكرة. أيوة. لما ما لا لا لا يعني لا لا لما لا نستخف
2: لا
1: يعني بالحاجة اللي احنا قاعدين نتكلم فيها بالكلام. في ناس حصدت حصاد مر يا رشيد وبتبكي, تبكي بكاء مر.
2: أيوة.
1: لكن زي ما بنقول الصلاة يوم الغيام ما بتنفع زي يعني مقولة. أيوة. لكن حقيقة أستاذ رشيد وكل الناس اللي بيسمعونا, الاستهتار كلفنا ثمن باهظ جدا جدا, والموضوع ما ضحك, الموضوع ما لكن في معنى عميق جدا في 5 حاجات مهمة جدا جدا, وممكن نأخذها واحدة واحدة. لكن أخليك يا أستاذة إنك شنو هو الاستهتار؟
2: عارف الاستهتار أفرق لك بين على يعني بالطريقة البسيطة, إنه أنا أشوف موقف وأضحك عليه أو أعلق عليه, دي ده, ده ده تعليق حتى لو كان فيه جانب حلو وجانب ما حلو, ده سهل. لكن إني أنا أستهتر إنه أنا أكون عارفة الحاجة دي صح والمفروض أعملها وما أعملها. ليه؟ لأنه أنا ما شايفة نتيجتها قدامي, ما شايفها, هأشوف نتيجتها بعدين. دي مشكلة الاستهتار, إنه أنا ما شايفة النتيجة قدامي. أنا لو الليلة عارفة إنه الدم ناخدها بالمثل البسيط, أنا بجي كل يوم الشغل, لو عارفة إنه أنا لو اتأخرت نص ساعة دي حتفقدني, ما بأخذها برضو بدقة, لو عارفة إنه نص ساعة دي حتخصم من راتبي آخر الشهر, لو نص ساعة كل يوم حتحذف مبلغ, أنا حكون مضبطة جدا إنه أنا ما حستهتر بإنه أنا ما أجي في وقتي. لكن نفس الموقف لو أنا عارفة إنه أنا لو جيت قبل نص ساعة أو جيت بعد نص ساعة الاثنين واحد, هستخف بالنص ساعة دي ما حاجة, رغم إنه التزام, رغم إنه الأساس واحد, الأساس إنه في مواعيد التزام. عارفة إنه أنا صاحي إنه 10 أكون في الشغل, لكن لو عارفة إنه 10 دي لو جيت بعدها دخلت النص ساعة هيخصموا لي, هكون حريصة جدا إنه أنا أجي. ولو عارفة إنه نص ساعة دي أنا جيت وما في زول سألني, هأستهتر وهخلي النص ساعة دي تعدي واجي داخل بعد نص ساعة, ما خلص. ليه؟ لأنه رغم إنه الاثنين غير ماديا, الاثنين عندهم نتيجة. لا. النتيجة شنو؟ أنا عيني على النتيجة المباشرة, لكن في نتيجة بعيدة, تقييمي حوالين الناس اللي حواليني. لما يجي التقييم البيجي يقول لك لا سيبك من رشيدة, دي أصلا هي بتجي متأخرة يا أخي, دي ما عندها مواعيد. يلا دي النتيجة اللي أنا ما شايفاها, نتيجة الاستهتار اللي ممكن تضيع علي فرصة كان ممكن أنا أخدها. فاستهتارنا بحاجات كثيرة, لأنه نحن زي ما بقوله ضربة اليد ما بتجينا طوالي بتجينا بعدين، ونحن عارفين انه هو صح نحن نعمل لكن ما عملناه. اما الهزار، اما الضحك، اما ان انا اتريق على موقف، دي حاجة بعيدة جدا. لكن الاستهتار كارثة، الاستهتار كارثة، عدم احترام الوقت كارثة، التقليل من الحاجات، التقليل من الغلط. نحن اكتر يا اصيبة يعني هيحصل شنو؟ لا هيحصل،
1: قاعدين نقول حاجة بسيطة.
2: اي حاجة بسيطة هيحصل شنو يعني؟
1: يعني حتى في ما قاطعك، لكن في حتة بتاعت الصحة يعني كتجربة حقيقية رشيدة، في وقت يعني انا يعني كهيثم قدامكم الواحد ما كان بينتبه الحتة، رغم احنا بننبه بنوري يعني اعمل كده وصحتك وكلام زي كده، خصوص الموج وخصوص انك تمشي تعمل يعني تمشي الدكتور، تمشي تعمل تشك لنفسك في شنو. احنا كنا بنستهتر بالحاجة دي، توقف الرياضة دي واحدة من الحاجات المضرة جدا جدا جدا. يعني اخر فترة مشيت للدكتور، الدكتور قال لي انت ماشي كيف؟ انت ماشي كيف؟ قلت له، قال لي يا ابني انت والحاجة في عمر ما بيساعدك على انه تهمل وتاكل الاكل اللي انت قاعد تاكله وما تنظم نومك وما يعني ما تنتبه للعلاجات والكلام زي كده، انك يعني في حاجات انت مفترض في الوقت ده خلاص يعني. فقال لي يا اخي نسبه السكر في جسمك، لانه اصلا الاسره فيها حاجه زي دي، وده يعني انت خلاص وصلت مرحله انك انت لو ما انتبهت، انت ما خليت بالك
2: ايوه
1: لكميه الحاجات اللي انت ممكن بتاكلها، وهي بتساعد في انه السكر يعني، لانه السكر التراكمي كان عالي جدا، نسبته كانت عاليه جدا جدا. فقال لي احنا قاعدين نستهتر
2: بالضبط،
1: فاحنا بنستهتر بصحتنا. الواحد بيستخف يعني، حتى مرات ممكن يقول لك صداع، يقول لك حاجه بسيطه، وجع بطن، ولا يقول لك قلبي قبل شو، حاجه بسيطه. واحنا ابسط شعب، الكلمه دي مستخدمه اربع يعني اكثر من يعني السعادة بتاعت حياتنا ذات بصراحه. يعني اقل حاجه يقول لك اخدي حاجه بسيطه، امشي الشغل، امشي الشغل مارق وانت متالم، مارق وانت متوجع، مارق وانت حاسبك ورعينك جسمك يعني مفاصلك كله متالم، يقول لك دي حاجه بسيطه، امشي يا اخي امشي خلاص. لا، وبكل بساطة احنا بنستهتر. فجأة إذ به يحصل واحد واثنين وثلاثة. ليه؟ لأني استهترت بالأول انه قلبك كان بيوجعك، ما عارف في جنبه هنا في شنو، ما عارف في
2: مسكنات
1: يا اختي بسيطة. ليه احنا دايما بنخط كلمة بسيطة دي واحنا عارفين انه ده تنبيه وده تحذير، لانه في واحد واثنين وثلاثة. الصداع ده يا اخوانا ما حاجة سهلة. لما نقول لك الدكتور أشرب موية أخذ راحة، لإحنا كأنه دارين يعني
2: فلهمة. صدقني هيثم خليني عارف ليه الاستهتار، لأنه تقليل قيمة الغلط. الحاجة أنت عارف غلط، هل أنت ما كنت عارف أنه السكر الزيادة غلط؟ كنت عارفه، ما محتاج أنه كان تمشي للدكتور يقول لي معلومة عندك من بدري. لكن لأنه أنا بقلل من قيمة الحاجة، الغلط بقلل من قيمته، ما بديه كلمة غلط دي، أنا ما بديها حقها الكافي، بخففها، بزويدها موية عشان لونها يضيع، بزويدها موية عشان طعامها يضيع، عشان أعرف أمشيها معاي هيحصل شنو يعني. فدي دخلتنا يا هيثم في كمية من المشاكل نحن كسودانيين بطريقة معادية. أنا بحب إنه طبيعي المواضيع أخدها لك زي ما أنت بديت أخدتها مع نفسك، أقلل من قيمة الغلط في إنه ولدي أشوف عنده بيشتكي من حاجة ولا حاجة، أمشي غسل وشك،
1: أشرب موية.
2: تأكيدا لكلامك، أنا أقول لك موقف. النظر فحاجة حساسة جدا جدا جدا جدا. فكونه إنه طفل يكون عمره 12 سنة ضرب في مدرسة وبيكتب بدل ما العين وارمة بس بعين كده بجنبه وبيكتب والأم ما تنتبه، دي دخلتنا في موضوع بتاع عمليات زرع الشبكية وما بعرفه، موضوع وكان في استهتار انه هو في شنو ما يضرب الضرب في عينه بيلعب في المدرسة. يعني الكلمة دي لما اتقالت فعلا للدكتور، الدكتور كان قرب يشيلنا كده، حد يحذفنا من يعني كده يقدعنا في الشارع، انتوا جايين من وين؟ جايب لي ولد عنده انفصال في الشبكية وليه كم يوم. الولد لما يقول انا بشوف الحاجات نص، الناس كانت بتضحك، متخيلين انه بيكذب. انت بتقول في شنو ما تمشي تغسل وشك ده بمويه وخلاص. ايوه، تقليلنا للغلط في كل حاجه. ما بقول نحن الناس قاصدة، لكن الظروف مرات بتجبرك انك تمشي.
1: هل برضو نقول عدم الدقة، هل هل هل يعني حقيقة نقول الظروف ولا عدم معرفتنا ولا هو الاستهتار نفسه؟ يعني ما ممكن نقول الظروف. صراحة أنا يعني ما أتفق معك،
2: مش الظروف بمعنى استبشم معك،
1: لكن الحقيقة بتاعت الإهمال المنطقة يعني كده. يعني أنت عارف جناك الضرب ما كان بعيد إنك أنت تشيليه لأقرب مستوصف لأقرب عيادة تشوفيه.
2: عدم الوعي،
1: عدم الوعي،
2: عدم الوعي. خلينا أقول لك عدم الوعي، عدم الوعي. وهل الاستهتار ده جاي ناتج أنا مرات أكون متعمدة أني أنا ما أهتم
1: بالضبط،
2: لكن أنا مستحيل أكون ما أهتم مثلا بولدي أو بصحتي، لكن لأنه عدم الوعي الكافي اللي داخل فيه أسلوب التربية، اللي داخل فيه الثقافة، اللي داخل فيه المعلومات الغلط. يا هيثم، هو قاعد يوصلنا لتقليل الغلط. نحن عندنا الحدث الولد عنده وجع عين، غسلوا له عينه بموية شاي وما تضحك يا هيثم.
1: احنا في عصر، احنا في عصر لسه احنا دايرين نرجع لزمن.
2: انا عشان كده قبل كنت لك الظروف ليه، لانها في نفس اللحظه دي سمعت من امها انه الولد لما عينه ترجع بغسلوا له عينه بمويه شاي، ولو فيها قرط كده ارميها جوا، صفيه وغسل له عينه. ده معقم. ولانه انا برضو الظروف انه ما حساعدني او ما كانت مساعداني، او اصلا ما في ثقافه انه الولد الضرب انا اجري عند دكتور، ان كان ماديا ولا ان كان حتى في راسي، خلاني انه انا قللت قيمه الغلط. قللت قيمه الغلط. وفي ناس فقدوا بصرهم، وفي ناس فقدوا شغلهم، وفي ناس فقدوا اولادهم بالعاب غلط. وفي ناس، معلش، نحن الفترة فاتت بنتكلم عن السلوكيات بتاعت الأولاد.
1: نعم.
2: تقليل الغلط يا هيثم لأولادنا في سلوكياتهم، لما يجي ولدي يقول لي كلمة نحن كأسرة ما متداولنا، أو يصرف تصرف نحن ما قاعدين نتصرفه، نحن ننتبه. لكن بنقلل الغلط، بنقلل يا ولد عيب وخلاص سكتنا على كده. أو وقت أنا أقول كده بقطع لك لسانك، لا، قبل ما أقطع له لسانه
1: أوعيه
2: وأفهمه الكلمة دي مصدرها من وين.
1: هي ذات، أنا لو عرفتها هي جات من وين،
2: أيوة عارفها جات من وين،
1: واتقالت 200 وكيف، أنا بعد كده أخذ الخطأ طوالي داخلين الحتة بتاعت المواقف الصعبة.
2: أقعد بقطع كلمتين يا هيثم، معليش خليني أقولهم، لأنه بجد بجد حقيقي حقيقي حقيقي دخلونا في متاهات. كلمتين نحن كأمات بنقولهم، انت اقعد لقط لي في الكلام اللي بتسمعه وانا بقطع لسانك. عارف الكلمتين دي الكارثه، ودي قمه الاستهتار. لا، ممكن ورا الكلمه اللي قال الولد دي في تحرش حاصل، ممكن ورا الكلمه اللي قال الولد دي في موقف هو متأذي منه، ممكن في في في ضغط عليه. يلا نحن تقليلنا للغلط. مرات شكوتنا حتى نحن ما بنسمح لبعض انه نحن نشتكي. انا اشتكي لك بلقاك بتقلل مني، انا هشتكي لك ليه؟
1: ما يلا دي الحته الصعبه. وانتوا اخذتوا جمله مهمه جدا جدا، انا ما كنت منتبه بها، ما كنت منتبه لها في الحلقه او عموما، يعني انه يعني نقطه قالتها كميليا مهمه جدا، على انه اولادنا اليوم بيتعرضوا لحاجات ممكن تكون اصعب من البيت
2: بكثير.
1: يعني الولد ما بيتكلم، لكن انت ما بتعرفه والانت ما بتعرفيه انه الولد ممكن يتعرض لتحرش جنسي صعب جدا جدا، وتفتكره انه ولد، انت بتخافي بتحامل البيت اكتر يعني، ودي حاجه صعبه جدا جدا، لكن انت ما عارفه الوحوش الموجوده في هذه الحياه.
2: بالضبط.
1: اسمح لنا ناخذ بعض الرسائل، لكن في سؤال مطروح، الاستهتار وصلنا لوين؟ يعني دي مساحه كويسه انه نحكي، مساحه كويسه انه نتكلم، مساحه كويسه انه نكتب، ويعني مش نكتب واحنا زعلانين، مش نكتب واحنا يعني بنعاتب بعضنا، لكن نعالج، احنا دارين نعالج نقطه مهمه جدا، انه لا الاستهتار، ما تستهتر من الليله، ما تاخذ الموضوع بهذه البساطه، وما تقف على جنب واحد بس في التربيه، لكن حتى في مسؤولياتك، انت شغلك شنو، انت شغال شنو، دورك شنو في شغلك، هل انت زول مستهتر بالناس الشغالين، بتقلل من قيمتهم، ما بتديهم مكانتهم ولا كلام زي كده؟ خلونا نفكر ونرد ونتشارك مع بعض. صباح الخير أستاذ فادي، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، ومرحب بك في هذه الحلقة، وسعيدين كمان بالزميلة إيفا تحية طيبة لك إيفا صالح، أسعد الله صباحك بكل خير، وصلاتنا ودعواتنا شفاء العاجل لزوجك أستاذ حسين، وسلامات للعيال. مرحب بكم وأهلا بكل زوج بتابعنا. فيبي متياز صباح الخير عليك الصديقة العزيزة والغالية بتتابعنا دائما، اللي دائما بتشاركنا بكتاباتها الرائعة والجميلة. فيبي تقول صباح الخير عليكم، نورتوا الصباح بوجودكم، أحد مبارك لكم المذيع الأستاذ هيثم والأستاذة الغالية رشيدة، تحياتي لكم، حقيقي فقدتكم في الأسبوع الماضي. الأسرة المبدعة راديو سمر، إحنا متأسفين صراحة للأسبوع اللي كان يعني فيه عدم لايفات وكلام. إحنا نشكر كل زول كان متابع، نشكر كل زول يعني، لأنه صراحة يعني فرقت مع ناس كثيرة جدا جدا. عندنا إخلاص أن صباح الخير عليك يا إخلاص، تحية طيبة لك، مبسوطين جدا بأنك أنت بتتابعينا، صباح الخير. رأيك شنو في الاستهتار يا إخلاص؟ رأيك شنو يا فيبي؟ يعني لما نجي نعرف الاستهتار هنعرفه كيف، وهل بحقائق واقعية عندنا إحنا مجربينها ولا لا؟ في رسالة من نصري أبكر خريف بيشاركنا برضو، ممكن تتفضل أستاذة.
2: صح، أستاذ نصري بيقول حبايبين السمر المحبة، شوقات عديل كده. أستاذ رشيدة نورت الصباح ببهجتك، يا صباح الخير عليك. وأستاذ هيثم حباب الطلة، وين يا زول، طولت مننا ولا نحن طولنا منكم؟ قاتب بحبكم كلكم من كبير لصغير والعكس، نحن برضو يعني بنحبك من جوا قلوبنا، وبنحب كل الناس المتابعين، الناس الحقيقي بتفقدنا و بتصب علينا وبتتابع الحلقات وبتشارك وبتتكلم. زي ما قلنا راديو سمر بيقى البيت الكبير، البيت اللمة، كل زول فينا بيقول هو دايره، وبكل أريحية وبكل محبة بنتوصل لحلول وبنناقش كل المواضيع.
1: أكيد. ود موسى بيقول صباح الخير، مرحب بك ود موسى صديقنا
2: قدورة.
1: العزيز قدورة، تفضلي يعني ممكن تقرينا رسالة.
2: بيقول صباح الخير وصباح الأمل والتفاؤل، صباح يدخل البهجة والسرور عند قدوم يوم جديد حافل بتحقيق كل الأمنيات، وصباح ظهوركم اللي بيزعدنا كثير ويجبارك على متابعتكم كويس، نستفاد منها للتوعية والإدراك العظيم في حياتنا، جمال حضور وبشاشة وحلاوة حديث مع الأستاذ الأنيق أخوي هيثم، وكمال سماحة الطلة وأصالة وسماحة المنطق وظهور الأستاذ الأنيق رشيدة أختي وحبيبتي، متعكم الله بالصحية. يا صباح الخير عليك يا قدورة، أنت ما خلت لنا زي ما بقولوا كل ما نقولها بجد، شكرا لك. قال موضوع جميل وكبير جدا يجب متابعته من كل إنسان. أولا
1: كنا كلنا
2: شخصية واحدة، وإذا عملنا بعفوية وببساطة شديد تستقبل قريبك. أيوة شفت يا قدورة، أنت جتني في الصميم. قال لك وإن كان بعيد منك في صلاة الغرابة، ومرات تجبر نفسك لترضي الكل، وفي النهاية أنت بتكون خسران، ولكن بعد الحرب دي خلتنا نضع قدمنا في المكان المناسب والتعامل بحذر مع أي شخص. أعلم التعامل بحذر مع أي شخص دي، وبيجينا الآن لو ماشي لزيارة شخص أول شيء بتتصل عليه وبتديه مواعيد الزيارة. من قبل كنا بنجي من غير ميعاد ولا بنراعي الظروف، وكان خطأ زمان بجد، موضوع كبير. أحيي كل طاقم الراديو وأحبتي جميعا، وعبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين للراديو، وعبر الأسير أسلم على كل الأهل بقرية الحمادة بالجزيرة بعد حضوري للدويم. يا الجبنة دي مش معنى الجبنة
1: دويم، يا سلام.
2: ولا أنسى تقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات، ولكم كل الود والاحترام والتقدير أحبتي الغوالي.
1: أول حاجة الحمد لله على السلام،
2: شلتها مني.
1: صراحة قدورة دي واحدة من الحاجات المبشرة جدا من الصباح، إنه مبسوطين إنك أنت رجعت لأرض الوطن ونورت الدويم، يعني وإقامة طيبة وسعيدة وسط الأهل والأصدقاء كلهم. ونقطتك المهمة دي يعني إحنا حنرجع عليها، نشوف بعض الرسائل ونرجع نكمل. مأمون صديق بيقول الاستهتار آفة كبيرة جدا، لابد من وقفة كبيرة ومراجعة دقيقة للابتعاد عنه. وللأسف نحن السودانيين ندمن الاستهتار، ندمن الاستهتار. رأيكم شنو؟ إنه الحقيقة القالة مأمون،
2: ومأمون برضو ضاف نقطة تحت جميلة جدا، قال لك وصل الفساد لحياتنا،
1: وصل لإفساد حياتنا،
2: وصل لإفساد حياتنا.
1: يعني رأيكم شنو؟ هل متفقين ولا لا؟ رأيكم شنو في إنه الاستهتار أفسد حياتنا جدا جدا؟ والنقطة اللي قالها قبل شوية وتقدورة لو إحنا رجعنا لها كسودانيين، الطيبة يا أخواننا كوم والخوة كوم وإي حاجة كوم.
2: ما يا هيثم عارف، معلش أنا دخلت معاك، خليني أنا الموضوع ده أصلا عامل لي لخبطة كده، عامل لي لخبطة كده بطريقة ما ما ما
1: نقرأ الرسائل ونرجع
2: نقرأ الرسائل.
1: في ريال أبرها صباح الخير عليك أستاذة، سعيدين جدا بوجودك معانا، وأسعد الله صباحك بكل خير، مبسوطين لوجودك معنا. نجلاء أبرها أستاذتنا الغالية اللي إحنا منتظرين متوقعين نستضيفك أكيد يا أستاذة في حلقة من الحلقات المهمة في المواضيع الأسرية والعائلية حتى التعليمية. لكن أستاذة نجلاء، رأيك شنو في هذا الصباح الجميل بأنه نبتدي ولا للاستهتار أو للتحذير والانتباه أنه الاستهتار آفة، آفة كبيرة جدا، آفة خطيرة جدا جدا لنا كسودانيين. جوليا بطرس تريلا بتقول صباح الخير، مرحبا بك يا جوليا، أسعد الله صباحك بكل خير. موسى السيد أبو وعد بيقول صباح الخير، صباح النور والسرور. نملة من المافيا، نملة من المافيا بيقول موضوع مهم شديد، وتسلم على إنه يقدرنا على الخير. شكرا لك صديقنا العزيز. نجلاء أبرها بتقول صباح المحبة الإلهية. وبيرجع نملة من المافيا بيقول ربنا يوفقكم ويزيد من أمثالكم بجد. شكرا لك، وأكيد دي حاجة كويسة. آدم بشير وبشير بيقول صباح الخير وصباحكم عوافي وصحة. الاستهتار هو الذي أوصلنا إلى الوضع الحالي من 15 أبريل. الاستهتار. حاتم جمعة جمعة بيقول صباح الخير عليكم، نورتوا صباحنا، لكم التحية.
2: يا كل زول حاتم بيقدر يقول هذه الحقيقة. الصباح عارف لما زول يقول لك نورت صباحي، أنا الكلمة دي بحبها.
1: جميل.
2: يعني الكلمة دي لها وقع خاص خاص عندي، يعني بجد بتقعد تفرق معي. يعني الكلمة دي كان قاعد يقولها لينا أبوي، فعشان كده معلش أنا دخلت فيها حسد بقى، ضربت جواي في وتر.
1: رأيكم شنو في الاستهتار؟ الاستهتار وصلنا لوين؟ حصلنا شنو من الاستهتار؟ وخسرنا شنو؟ وندمانين على شنو بسبب الاستهتار؟ رجع الأسئلة دي لنفسك كده وفكر فيها من الصباح حتى لو ما كتبت لنا، لكن المهم إنك تأخذ خطوة يعني جادة في موضوع الاستهتار في حياتك. موضوع الاستهتار في حياتك، ما تستهتر، ما تستخف، ما تستهين بالحاجة الصغيرة. ده حيجيبنا لنقاط مهمة في قصص كثيرة جدا في الكتاب المقدس، وأول قصة ممكن قصة سيدنا نوح. الاستهتار بكلمة الله، الاستهتار بوعود الله، الاستهتار بأنه الله قاعد يقول شنو. ولما ناخد الموضوع بنفس الطريقة اللي أخذوها الناس في زمن نوح، إحنا هنحصد شنو. لكن نرجع للنقطة المهمة اللي قالتها لنا قال لنا أستاذ قدورة وختم بها الأستاذ آدم بشير، قال الاستهتار أوصلنا، الاستهتار هو اللي وصلنا إلى الوضع الحالي، قال من 15 أبريل. قبل 15 أبريل في كثير جدا
2: دي نتيجة للاستهتار،
1: دي نتيجة.
2: طيب ما تجي يا هيثم نمشي نقطة، نعرف أصلا الاستهتار بيبدأ كيف، بدأنا كيف معنا لو ما مشيت الطريق من بدايته. أنا مليلة خلاص، عرف إنه في استهتار حاصل في حياتنا، عن طيبة مشية، عن عدم إدراك مشية، عن عدم وعي مشية، مش مشية خلاص ده شيء مقبول، لكن بقول دي مسببات. لكن خلينا نشوف الاستهتار ده أصلا فتحنا بابه كيف،
1: ليه بقينا نستهتر.
2: ما في كل حاجة عندها مفتاح.
1: نعم.
2: أول مفتاح نحن استخدمناه في حياتنا هو شنو؟ عارف حكاية التبرير. كل حاجة عندنا لها تبرير، أصل حاجة كده إحنا بنمسكها من دون ما نحن نجيب لها مبرر، ما في. كل شيء في حياتنا نحن عندنا له مبرر. شيل التبرير والمسؤولية وعدم المسؤولية، أربطنا ثلاثة مع بعض، ما بيركبوا. ما بيجوا يا عزة. مسؤولية وتبرير وعدم مسؤولية ما بيجوا، تبرير وعدم مسؤولية بيجوا،
1: ممكن
2: مسؤولية وتبرير ما بيجوا، مسؤولية وعدم مسؤولية ما بيجوا. فنحن كنا عايشين في عدم مسؤولية وتبرير. حاليا يا دوب بدينا ندرك انه كان في مسؤولية اتجاه نفسنا نحن لسه، او خلينا اقول جزء مننا عشان ما اعمم الكل، بدينا نستوعب انه حتى جوا نفسنا ما كان عندنا مسؤولية عنا. ماشي كده بالبركة في كل حاجة، بالطيبة في كل حاجة. يعني دي الكلمة الجبيلة اللي قالها قدر، بقينا حذرين في تعاملنا مع الناس. أنا الكلمة دي بالنسبة لي، عارف اللمبة الحمراء اللي بتنور في غرفة العمليات، ولما نكون في مؤتمر أو في اجتماع خطر كده ما دارين، أو حاجة محدودة ما دارين نكون فقدنا الثقة في الناس، لكن دارين نقول إذا علمنا نخد حدود في تعاملاتنا مع الناس. مش في مثل بيقولك ما تصدق كل اللي بتقاله، ما تقول كل اللي بتعرفه.
1: نعم.
2: أنا ما عارف المثل ده هو صح أو غلط، لكن تخلي فيه شوية من الحكمة يعني، أو ميز، خلي التمييز ما غلط، إنه أنا أميز الكلام، أميز علاقاتي، أميز أنا وين رجلي وين، أميز الناس المعاي، أميز المجتمع اللي أنا فيه. التمييز دي ببنيني أنا، وما أقول كل اللي عندي، لأنه أنا ما أعرف هل كل اللي عندي ده أنا لما أقول الناس اللي حواليني حيفهموه صح أو غلط. لكن نحن زمان ما في الكلام ده، ما في يا هيثم. هيثم نحن مشكلتنا خلطين المشاعر بالشغل. قال لي يا هيثم أنت أخوي وأنا أختك. قال لي يا هيثم لو أنت في الشغل جيت وجهتني بطريقة بتضايقني أنا ببوز علاقتي بك. يلا المشاعر في الشغل ما بتنفع. نحن ما عارفين كلنا نخط الحدود دي. ما بقول ده مثلا لا ده استهتار. انا اختك برا الشغل، لكن في الشغل انا ما اختك. في الشغل انا حدودي 1 2 3، انت حدودك 1 2 3، لكن وين؟ نحن ده نحن نوصله في البيت، في مش في شعار الشغل بس، في كل حاجه، في كل حاجه.
1: ده كمان لعب دور كبير انه خلانا انه ما نفرق في دور المسؤوليات. لما نجي أتكلم معك بجدية، أتكلم معك بمسؤولية، أنت بتاخذ الموضوع بزعل يعني، في برغم إنه مفترض تفهم ده شنو يعني التوجيه ده. فدي واحدة من الحاجات اللي ممكن برضو إحنا عاملين خلط كبير جدا جدا، ودي مشكلة. فده وصلنا لحتات إنه إحنا ما قادرين نفرق، ندي كل شيء حقه، بحيث إنه مفترض أنا أحترم. حتى الصداقة مرات بتكون فيها حاجات زي دي كده، حتى العلاقات العاطفية مرات. وكثير من الناس يعني مثلا بيشتغلوا في حتة واحدة أو متواجدين في حتة واحدة، زي النقطة اللي انت هسي بتقوليها، فبتكون خطرة جدا جدا. ليه؟ لأنه إحنا ما عرفنا نفرق ده شنو وده شنو، دور شنو وده دور شنو. فإحنا بقينا في حتة واحدة ودارين كله يمشي بنفس النهج، نمشي بنفس الطريقة اللي يعني ماشيين بقى في حياتنا الطبيعية.
2: عارف أدخل لك يا هيثم في نقطة أصعب من كده. الجبال، النقطة اللي قال أخوي إنه الاستهتار فسد حياتنا. فسد حياتنا بشنو؟ أنا الليلة استهترت بإنه أنا بسيط، أقلل الغلط، تقليل الغلط، إنه أنا الليلة ماشي أمضي لي ورقة، أمضي أخلص لي ورق في هيئة حكومية. هيثم ده قاعد جوا، هيثم ده جارنا، هيثم جارنا تعاوز توقفنا أنا في الصف، وما الجاري على شنو؟ كل يوم سلم علي الصباح وأنا شايفاك. ما أخذها كده ببساطة، لا أنا من هناك بأشر لك بيدي، أنت بتأشر لك ولي لفي، يلا لفي قدامي في 50، يلا بيقى 50 قدامي ديل عشان بكرة هو يجي ويأشروا له أشر بيده ويقول له تعال بالباب، بيقى يفتش منه هو بيعرف جوا. جانا مبدأ الوساطة اللي بيقى ظاهرة كبيرة جدا يا هيثم عندنا. خلينا نتكلم بصراحة، بقيت أنا الليلة ماشي أقضي ورقة أشوف منه بيخلص لي، لا خلص لي النظام، خلص لي القانون، يخلص لي احترامي للصف اللي أنا أقف فيه. ما ده موظف ده شغله. لا يلا دي من استهتارنا بالغلط، فتح علينا أبواب منها الوساطة، فتح علينا أبواب منها تسهيل الأمور، مشي لي وأنا أمشي لك. ده برا، وكل زول فينا عارف نفسه ممكن يكون اتخبط في النقطة دي، أو هو ذاته خبط ناس تانيين وين حتى بقت يا هيثم المشكلة وصلت لمرحلة التعليم. أنا الليل عشان أولادي يتقبلوا في مدرسة كنت بجيب واسطة. صح والله أنا غلط يا إخوانا؟
1: يا صح أكيد.
2: فعشان أنا أشتغل لازم أجيب واسطة مع شهاداتي أمشي أفتش منه بيجا عشان أدخله. ده كله جلي جبت استهتارنا بقيمة الغلط. واسطة أنا عارفة إنه الواسطة غلط وعارفة إنه أنا لما نمشي هيئة حكومية المفروض ما أستغل علاقاتي، لكن لا تقليل تقليل.
1: هل ده كمان يعني حتى الزول البسيط اللي عنده ثقة في الزول المسؤول في المنصب الكبير أو في المكان المسؤولية، لكن أنا المسؤول يعني حتى أنت في مكان المسؤولية ودورك في المكان اللي أنت مكلف به، يعني أنت بداية الاستهتار نفسه. أنا بشوف إنه هو ذاته بداية الاستهتار
2: إحراج هيثم.
1: مش يعني لا، ما احنا بنعرف الحاجة دي. إذا أنت كمسؤول في المنصب ده عارف الحاجة دي غلط ما مفترض تعملها، تخلي النظام يمشي حسب ما هو موضوع، خلاص الأمور بتتغير. لكن إذا أنا السبب الرئيسي في أنه أنا أعلم ده يعني البسيط ده موضوع الاستهتار، موضوع عدم أول استخفاف بالآخرين أو حتى بأنه أنا عندي دول هناك، بمعنى ابتدت من فوق، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ليه إحنا ما دارين نقول الحاجة دي؟ ليه إحنا بنخاف نقول الحاجة دي للناس المسؤولة والناس اللي ممكن تكون يعني حتى المدير اللي موجود في أي مؤسسة في أي وظيفة في أي مكان مصلحة عامة، هو بياخذ الاستهتار بهذه الأمور. مرات كثيرة بتستخف بالموظفين، مرات بتستهتر بالناس القاعدين من حتى دورهم من حتى مسؤولياتهم. يعني أنت بتحترم عقولهم.
2: أيوة.
1: مرات انت كلام اللي هم بيقولوا انت بتستهتر به بتستخف به، لكن لما الفاس يقع في الراس انت بعد كده بترجع للكلام الاول للقيمه بتاعت الكلام اللي قالوا لك في الاول. فعشان ما تجي للحته دي، عشان ما تكون اعرف النظام من الاول، اتبع النظام واحترم الكلام والنظام اللي انت خطيته والقاعده اللي اتخطط من الاول، عشان ما النتيجه تكون كارثيه زي ما بنقول فسد حياتنا وفسد بلدنا. وبلدنا هسي في وضع صعب، يعني كثير من الناس هسي حتأكد إنه إحنا استهترنا فعلا.
2: استهترنا استهترنا يا هيثم، ما أكون قطعت كلامك، استهترنا ما جاء عن عمد، جاء نتيجة لإنه نحنا استخفينا بالغلط، لأنه نحنا بنكرر الغلط. عندنا حكاية تكرير الغلط، وتكرير الغلط ما جاي الليلة أنا قصدي إني أنا أعمله، لكن اتعودنا خلاص على كده. التعود يا هيثم، التعود، عارف انك تتعود على الغلط ده اكبر من اول غلطه انت تعملها. اتعودت انه انا امشي الليله هو غلط غلط غلط، ان انا الليله امشي معاي ورق اخد قروش في النص، انا عارفه دي اسمها شنو، لكن اتعودت انه خلاص ده المفروض يمشي. يلا تغنين الاخطاء ده غير كل حاجه، وخلانا شربناها وبقينا نشوف الغلط حاجه عادي في الحياه، واستهترنا بغيمته. يلا وصلنا للمرحلة إنه التفكك. حصل تفكك، تفكك جوا البيت، تفكك في المجتمع، تفكك في التعليم، تفكك في الاقتصاد، تفكك في حياتنا. أديها كل حاجة بتلقاها يعني مخطوطة جوا الاستهتار، عارف عامل زي الوبا اللي بنتشر في بنتشر في بدون ما أنت تحس بيه، بدون ما انت حتى عنده ريحه انت تشمها، عنده لون انت الا لما خلاص تمكن حتى بعد كده انت تقدر تنتبه له وتشوفه وتحس به. عارف من الحاجات الثانيه يا هيثم ان احنا كنا حقيقي للاسف للاسف للاسف واقعين فيها تأجيلنا للمواضيع.
1: لكن قبل نجي للنقطه دي عايزين نطرح سؤال كده ونشوف رايكم شنو. هل الاستخفاف بقى ثقافة؟ هل الاستهتار بقى ثقافة؟ يعني نشوف الحاجة دي خلاص. سؤال مهم جدا جدا، لكن عندنا رسالتين أو عندنا رسائل من بعض الأصدقاء، وخلونا نشوف رسائل اللي اتكتبت ونشوف صديقنا فضل. صباح الخير عليك. وعندنا صديقنا محمد إسماعيل دبشك بيقول صباحكم بألف خير وصحة ومرحب بك. ومارغريت بتقول صباح الخير، مرحب بك يا مارغريت، تحية طيبة. وكمان عندنا فضل بيقول في ظروف زي ظروف ندي وفي بلد جريح زي بلدنا الاستهتار ما بقى مجرد لا مبالاة أو طنش، الاستهتار بقى جريمة في حق الإنسانية. يعني كلام واقعي، كلام حقيقي للي بيحصل، وكثير من الحاجات اللي بتحصل كأنه في استخفاف بعقول السودانيين، أو يعني ناس ما بقت تحترم عقل الإنسان بمعنى الكلمة، إنه ليه الناس بقت تستخف بالإنسان السوداني أو بتقلل من عقليته أو من خبرته ومعرفته. ودي حاجة مهمة جدا جدا بإنه نفكر فيها مع بعض. خلونا نشوف
2: فضل على فكرة مكاتب بقية رسالته، كاتب فيها كلام جميل يعني. أنا ممكن أشاركك بجزء منها.
1: نعم، تفضل. في رسالة كاتبة بتاعت الأستاذة الأجلاء دي، ممكن تشوفيها.
2: طيب أيوة قال البلد دي ما ضيعها وضيع قيمة السمحة إلا الاستهتار واللا مبالاة والفهلوة اللي بقت تسمى شطارة. لما تستهتر بوجع غيرك أو تستهتر بالمزوليات اتجاه أهلك وبلدك، أنت هنا ما بتتنازل عن إنسانيتك. الزمن أنت هنا بتتنازل عن إنسانيتك. قال الزمن ده ما زمن لعب ولا زمن طناش، الزمن ده زمن الشدايد، والشدايد داير الرجال وكتوف بتشيل، ما داير الناس عايشة على الهامش ومضيعة الحاضر والمستقبل.
1: يا سلام، كلام
2: يعني يفضل
1: كلام مهم جدا جدا. وكمان في واحدة من بداية الرسائل بيقول الاستهتار ما بقى مجرد سلوك عابر، ده اللي انت قلتيه زمان.
2: ايوه لا انا حتى جزء منها من جوز الرساله جوا الكم سطر كلمه دي او كم سطر ده، يعني علموا معي بطريقه ما عاديه.
1: ايوه ممكن، كلام حقيقي. وايضا كتب قال لما نسال هل الاستهتار بقى اسلوب حياه، الاجابه المؤلمه هي نعم. وللاسف بقى مرض بينخر في عظم المجتمع. الاستهتار الليلة ما بقى مجرد طنش أو برود أعصاب، الاستهتار بقى خيانة عظمى للقيمة والوطن والإنسانية. البلد بيمر بأصعب الظروف، والناس بتموت من الوجع والتعب، ويجيك زول مستهتر يضحك في وقت البكاء ويلعب في وقت الجد ويهدم في ثواني اللي بنبنيه في سنين، بنيناه في سنين، بنقولها بملء الفم وبلهجة شديدة ما في أي مجامل. استهتار ده قلة أدب وقلة وعي. عيب وعار على أي إنسان واعي إنه يشوف بلد ومجتمع بينزف ولسه بيتعامل بالبرود ولا مبالاة. ويا زول كبر دماغك، الفهلوة ما شطارة ولا مبالاة ما قوة شخصية، دي قمة العجز والهروب من الرجولة والمسؤولية. البلد دي ما بتقوم لها قيامة، ما بتقول لها قيامة بالناس العايشة على الهامش. البلد دي دائرة كتوف قوية بتشيل الصعب، دائرة عقول بتفكر بوعي وقلوب بتحس بوجع الغبش. الواعي يصحى والمستهتر يلم نفسه لأن القطار حيفوت، والتاريخ ما بيرحم زول ضيع أهله وبلده بالاستهتار. الحب أول إنسانية دائما. فضل كج، كلام مؤلم، كلام موجع، بس كلام حقيقي.
2: كلام حقيقي يا حبيبي.
1: كلام يعني حقيقي. كثير مرات من الأقلام الماهرة اللي بتكتب بتخاف تكتب الحقيقة، لكن عايز أقول لك الكلام اللي قالوا التاريخ ما بيرحم زول، لأنه أي زول في محل مسؤولية وفي العصر في الزمن اللي إحنا فيه البلد ضاعت بسببه، تاريخه وصحان محترامي. يعني أقول الحقيقة دي لأنه دي بلد، في ناس رفعت البلدان بقيمها وبقراراتها وبعدم المجاملة، في ناس وقفت وقالت الحق ودخل السجون، وفي ناس ماتت. نيلسون مانديلا ناضل من أجل قضية كم 20 سنة هو موجود في السجن، لكن الليلة التاريخ وحيظل التاريخ يذكر نيلسون مانديلا. ليه؟ لأنه وقف ضد الظلم، وقف ضد العنصرية، دفع ثمن، لكن الثمن ده غير بلد،
2: غير.
1: لكن هل هتفضل
2: اتكتب تاريخ،
1: هتفضل جبان وبتضحك لأنه أنت في منصب جميل وسمح وكرسيك
2: الهم مطايني.
1: لا تاريخك حيكون وسخان بمناسبة. إحنا لما ما نتذكر الحاجة دي بكرة حندفع ثمن. في ناس
2: أنا معك
1: من فوق للكوشة, وفي ناس من فوق للسجن والإعدام, في ناس من فوق سجلة, في النهاية انتهى وسخان.
2: انتهى
1: وسخان جدا للأسف. ليه؟ لأنه كان بيستهتر. يا أخوانا ربنا لما يخطك يديك فرصة في مكان تقعد فيه, ربنا أداك فرصة عظيمة جدا جدا. ربنا ما بيديك فرصة تقعد في مكان صدفة.
2: هاي سام خليني بس أضيف كلمة مع الفرصة دي, خدت لي جنبها.

0: وانت ما عارف الحاصل شو. كنت بحضر معلش أيوه كنت بحضر امبارح في الناشونال جيوغرافي حاجه غريبه جدا يعني حتى في الاسود يعني التقرير شنو انه الاسود الذكور يعني لما اللبوة تكون معاها العيال هي اللي بتفتش في الأكل والشراب والتربية أيوة. قال لك الأسد الذكور بيمشوا لمنطقة تانية يعني توالدوا مع تانيات
1: أيوة.
0: فيترك المسؤولية يهرب المسؤولية يسيب المسؤولية لمنه للأنثى بحيث إنه تربي وتعيش وتتعب
1: أيوة.
0: يعني حتى الحيوان اتوضع في حتة مسؤولية يعني يوريك
1: عارف دوره
0: لكن يعني يعني يعني الحتة دي رجعت حتة المسؤول هل أنت مسؤول ولا هارب
1: أيوة.
0: ولا بتستهتر فشنو القصة يعني شنو الموضوع
1: ده الموضوع عارف يا هيثم أنا أنت ما بتتكلم أنا كنت بلخص في كلامك بطلع منه نقاط عارف عدم إدراكنا لمعنى المسؤولية في يدنا أو دوري أنا المفروض أنا أقوم به هو شنو فبخليني أستخف وأستهتر باللي أنا فيه مثلا أنا قد عملت عليك في مربع كنت لو في ضابط عنده أو أي حد في الشرطة أو أي حد بيستخدم سلاح مش بكون حريص جدا إنه سلاحي ده السلاح بتاعه ده يبعده بعد ما يخلص شغلهم في ناس بتجيب السلاح البيت بكون حريص جدا إنه يبعده من الأولاد علشان ما يلعبوا به وتطلع رصاصة تموت الحرص الموجود هنا عارف من الرصاصة اللي تموت دي لو نفس المعلم أنقول معايا النقلة دي شوف ده ضابط عنده سلاح في يده والرصاصة بتموت نفس المعلم لو اتعامل بنفس المسؤولية بتاعت المسدس الفيه والرصاصة بتموت ياخد كلمة البقولة رصاصة أو كلمة اللي بتقول بتحي أو بتموت ما حيستهتر بالحصة اللي هو بديها ما حيستهتر بإنه يصيب الحصة عشان أتكلم في التلفون ما حيستهتر إنه يصيب الحصة عشان يجي متأخر ولا حيستهتر إنه يقعد يناقش موضوع خارج الحصة أو يجي ما محضر الحصة اعرف إنه الكلمة اللي في نص ساعة اللي هو بيقولها لا تقل أهمية في أثرها عن الرصاصة اللي في يد الضابط نفس الحكاية لو جينا خدنا نفس المسؤولية دي خدتناها في الدكتور في ناس بيقول لك أخطاءهم بتموت دكتور مهندس بتاع بنيان يقول لك ده ما مسمح لهم بالغلط ده لازم يكونوا حريصين جدا شوف الدكتور لما نيجي داخل نحن مفتكرين الدكتور ده من نيجي داخل عمل عملية يا دوب لبس الأبيض ده وربط الكماء وجاء جاري وما جزار في تعقيم في ما بعرف
0: مجموعة عنده طاقم
1: اصطاف كامل بيأهلوه على أساس إنه يجيك ما هو ربط الكمامة واللبس الأبيض والجوانتيات ويا جاري لك ما جاي يسلخك لكن في وفي مسؤولية إنه بيراقب كل حاجة وبيشوف الاصطاف بتاعه وبيشوف التخدير وبيشوف غلط الدكتور مساهل وغلط الشايل سلاح مساهل لكن غلط المعلم إحنا قاعد نستخف بيه رغم إنه المعلم ده هو اللي بيطلع الدكتور وهو اللي بيطلع الضابط
0: نعم
1: شوف اللفة بتجي لك كيف ما في حاجة اسمها أنا فياته مسؤولية وأنا بعمل فياته شغل ما أهتم به أنزل لك يا هيثم لنقطة قليلة تربط لك التدمر لك الثلاثة ديال عارف الغفير اللي بيكون حارس الباب لو ما يهتم إنه يشوف كل كيس داخل فيه وشنو والداخل دمنه وماشي وين وجاي من وين إنت ما عينه غفير عشان تقعد في الظل وتشرب الشاي
0: ولا عشان شغل خفيف
1: ولا عشان دخل ما الناس دخلوا وما رجع حصل شنو لا مع الدخلة دي ممكن يخش علي إنسان مدمر يدمر لي الضابط ويدمر لي المعلم ويدمر لي الدكتور لمجرد إنك إنت كغافير في باب ما اهتميت واستهترت بالمسؤولية اللي عليك فاستهترنا بمسؤولياتنا إن كان الأم في البيت إن كان الأب إن كان المعلم إن كان المهندس إن كان الضابط إن كان تقليلنا لقيمة الغلط خلانا وقعنا
0: إذا ما زلنا معاكم المستمعين ما زلنا معاكم المتابعين في هذا الصباح الجميل وصباح أو أسبوع وبدايته ختام شهر وبداية شهر جديد لا للاستهتار
1: يا هيثم الله يسامحك من جد نهاية شهر وبداية أسبوع عدت لا للاستهتار صعبة
0: ما هو الحصاد مر ما أنت حتقعد تندم حتقعد تبكي حتقعد زعلان كل مرة لأنك ما

0: ما ماخذ الموضوع بجدية. حنجلي نقطة، حنجلي أسلحة أخطر، في أسلحة اسمها أسلحة خطيرة للاستهتار، ودي أخطر أنواع الاستهتار. يا ترى أنت بالنسبة لك أخطر استهتار حصل في حياتك متين يعني، وحصاده كان شنو؟ يعني استهترت في حياتك شنو اللي أنت استهترت به، استهزأت به، استخففت به يعني؟ ذات يا رشيد أنت عارف مفرد
1: المجموعة دي صعبة،
0: المجموعة دي كارثية، استهتار، استخفاف، استهزاء، كلها كده يعني كتلة كبيرة، وزن كبير جدا كده. لكن عندي رسالة من قبل ما نجي لأخطر أنواع الاستهتار. في واحد من الأصدقاء دانيالا ويد دومينيك من جنوب السودان. صباح الخير عليك يا دانيال، وأنا مبسوط جدا الليلة إنك أنت بتسمعنا في صباح بلدنا، مبسوطين جدا لكل زول بيسمعنا معك في جنوب السودان في جوبا، وإحنا مبسوطين جدا لكل الأصدقاء وكل الناس اللي بيسمعونا هناك. بنقول لك صباح الخير، أو بيقول لنا صباح الخير على ناس راديو سمر الحلوين. معاكم أخوكم دانيال ويت من جنوب السودان جوبا. داير أقول لكم صباحكم عافية ورضا، ونهاركم أبيض زي قلوبكم الجميلة ده. قلبك الأبيض، قلبك الجميل، وشياكتك الجميلة، احنا مبسوطين جدا بأنك انت بتسمعنا. بيقول بصراحة البرنامج جميل بجد، الموضوع الاستهتار ده بيجد مشكلة، الاستهتار بيجد مشكلة شديدة. قال في ناس في الناس، لأنه الاستهتار أسهل من الجد، من الجد جد. شفتي؟ داير مجهود، داير محاسبة، داير توجع راسك شوية.
1: يا أخي أنت جبت كلمات حقيقية في الصميم بجد.
0: الله يخليك يا دومينيك. فبيقول أما الاستهتار مخدة ناعمة بتريحك هسي،
1: لكن
0: بتدقك بعدين. السلام عليك يا دومينيك يا أخي، صراحة كلام جميل. بيقول شكرا على اللمة الصباحية السمحة، اللمة الصباحية السمحة دي صوتكم براه بيفتح النفس، خليكم طيبين وصباحكم سكر. يا صباحك، صباحك جميل يا دومينيك، لكن ما وجعت راسنا بالمخدة.
1: يا دومينيك عجبتني بتدقك بعدين، شفت الدقات بعدين دي حارة خلاص. احنا قاعدين نقول شنو هي سف التراب حار،
0: سف التراب حار،
1: صدقني سف التراب حار.
0: عشان كده ما تستهتر.
1: ما تستهتر
0: بكل أمانة، انت حسيف التراب. يعني انت لو خسرت شغلك بسبب الاستهتار،
1: ايوه
0: صفه التراب،
1: صفه التراب، صفه التراب حار.
0: يعني الدق اللي انت حتدق بيه بسبب الاستهتار والاستخفاف اللي انت كان بيحذروك بيه مرات كثيره، يعني ممكن تحذر ولدك، ممكن يعني زوجتك يعني تحذرك بالاستهتار اللي انت فيه، في حاجات كثيره جدا قد يكون حذروك بيه، او يعني استخفيت به جدا جدا وخطيته اللي حتة صعبة جدا جدا، لكن قدر شنو انت استخفيت به. محاسن بتقول صباح المحبة والبركة وسعادة والتفاؤل عليكم، شكرا، تحية طيبة ليكي. ميلاد منزول أستاذنا الغالي، تحية طيبة. ملكة يوسف بتقول حياة التدقيق مخافة الله، يجعل حياتك منظمة، أسلوب حياة عملية قوية. ميلاد منزول شكرا لك، صباح الخير. تريزا أبو صباح الخير عليك وتحية طيبة، وإحنا مبسوطين بوجودك معانا ومتابعينا. تريزا رأيك شنو في موضوع الحلقة، رأيك شنو في صباح بلدنا وإحنا بنتكلم عن الاستهتار في هذا الصباح؟ الاستهتار وصلنا لوين؟ حنجي لنقطة مهمة جدا، لكن أخطر أنواع الاستهتار. يعني في ناس بتتكلم عن القروش، ممكن يكون ده أكبر استهتار، زول استهتر بقروش وخسر ماله، ده أكبر استهتار. لكن أنت أخذت واحدة من الكلمات قبل شوية واثنين، هم أخذت اثنين، قالوا الاستهتار بالكلمة، الاستهتار بالكلمة، الاستهتار بتربية الأطفال، دي من أخطر أنواع الاستهتار. استهتار بالعلاقات، استهتار بالضمير، استهتار بربنا. نبتدي بربنا، بربنا ليه؟ نجي لحتة مهمة جدا.
1: أنا كنت أخذت حالي نبدأ بحاجة تانية يا هيثم. بجد، وأنت بتتكلم بتخبط في راسي، لأنه حاسة إنه محتوية ده كله.
0: تفضلي. أصله شفت موقف.
1: عارف الاستهتار بربنا ده؟ ده ما ده ده ما حاجة كبيرة يا هيثم. ده يدخلك إنه تعرف الله منو وهو بيعني لك شنو دوره عندك شنو بيجي بعد. على فكرة يا هيثم خليني أقوله والناس تسامحني حقيقي في الكلمة دي. يعني اللي بخط الله بعد دراعه محتاج مش يعرف الله.
0: بالضبط.
1: أيوة.
0: الكلمة يتوقف يعني.
1: البخوت الله بعد دراعه. امشي شوف الله ده عنده شنو. أنا ما حقول تاني كلمة غير. لأنه للأسف الشديد دراعك ما هي قوتك، دراعك كلمتك فكرك عقلك. لو عرفت تخط تخلي عقلك وقلبك الاثنين مع بعض اسجدوا لي الله دنيتك بتمشي. طول ما عرفت تخلي عقلك ده تفكيره بعد الله وخطيت قلبك ده بعد ربنا يبقى انت خطي الله بعد دراعك. فكل زول مش يشوف دي ما عندها حلل. ولا راديو سمر ولا غيره، دي تحلها انت الله وقلبك وعلاقتك به.
0: واحنا يعني في تلت ساعة الأخيرة الاستهتار بالكلمة الكلمة يعني دي واحدة من الحاجات الصعبة.
1: استهتار بالكلمة، الكلمة هي القيمة. أنا كلامي هو قيمتي. انت الليلة لو جقلوا لك رشيدة همنه ما حتقول رشيدة هي الكذا كذا كذا كذا، حتغيمني من تعاملي معك. تعاملي معك انت ما عرفته يا هيثم الا بكلامي. الا بالكلام بكلامي. ما لو غيمتني بشكلي شكلي ده انا ممكن امرق من هنا ويتغير. ما ده حاجه ما ده ما مقياس اساسي انك تغيمني به. الشكل ما مقياس أساسي نحن نقيم به. وده من الحاجات فعلا من نقاط الاستهتار نحن عملناها، التقييم بالشكل. عمره الشكل ما كان مقياس إنه تقيم به. بتقيم الإنسان بكلمته. كلمتك بتحكز عقلك وقلبك فيه شنو. وده ما كلام رشيدة خليفة، ده كلام الله. أنا قال جوا قلبك ده يطلع برا منتهي. هاي سمحس
0: الله حاجة. قال كلام لنوح. ونوح بمسؤوليته بيدوره شوف حاجتين. ما سمع كلام ربنا.
1: أيوه.
0: الله قال له ابني فلك.
1: وين؟ ما قال له جنب البحر.
0: ما جنب البحر،
1: كان هناك في الصحراء بعيد.
0: هو شوف الله ده ذاته بخطنا في حتة عشان تعرف قدرة صغر. تعرف بالضبط كده. فالناس حسب عقليتهم، وممكن صراحة في ناس يعني فكرهم كان بالمنطق بأنه يا نوح يا أخي أنت تقولين نبني فلك لا في مطر لا في كل المؤشرات دي بتقول يا أخي أنه كلامك ده ساكت. لكن في نوع الكمان قال استهتر بالزيادة، ده خرف
1: بالضبط.
0: راجل كبير بيقول في شنو. والمثل ده أو القصة دي ممكن تكون برضو ليك ولي. أبهاتنا قالوا كلام، أبوك ممكن بيقول في كلام، أمك ممكن تقول في كلام، أخوك الكبير بيقول في كلام، خرف. وده الزمن اللي إحنا فيه حاليا. يا أخي طنش، يا أخي جليه.
1: أيوة.
0: يا أخي كلام العجزة ديل، كلام الجلاكين، الكلام البيقاسي. إحنا شباب، إحنا جيل راكب راس، إحنا وإحنا وإحنا حاجات كثيرة. الزمن ذاك استخفوا بالكلام اللي قالوا الله. ودائما الجملة اللي أنت قلتيه قبل شوية، من هو ربنا؟ هل الله ضم يعني انت عارفه؟ يعني مرات انا بجي في حته بتاعت انه اعرف الله بالنسبه لي الناس اللي بياخذوا ربنا بفكرهم في اي موقف في اي حاجه.
1: شوف يا هيثم،
0: الله ما اي شيء عشان تقعد تخطه في امور يعني مستحيل، يعني مستحيل لقداسته لعظمته، لانك انت ساعتك بتجيب بتولع النار في نفسك.
1: هيثم مالك ده، خليني اقول كلمتين. انا قاعد بستغرب لما نجي اقول لزول لا الله هشنا، يقول لك الله خلقني وخلق السماء وخلق الأرض. أي الله خلقك وخلق السماء والأرض، دي قدرته. أنت شنو؟ أنا خلقه. أي أنت خلقه صنعته، دي مهارته. أنت مهارتك شنو معاه؟ أنت بتعمد شنو معاه؟ خطواتك شنو معاه؟ أنا الليلة ما بيجي زعلوني من رشيدة بقول هيثم علاقتك مع الله شنو؟ خلقك خلق ودي صنعته، دي قدرته. انت بعد ما هي كده انت عملت شنو؟ خطيته ورا دراعك ولا عرفته؟ عرفت خلقك ليه؟ عرفت دار منك شنو؟ انت دار منه شنو؟ فما تست... ما... ما هو ما هو شوف يا هيثم انا عندي ثلاثه قاعده اقولهم، ما تخط الله ولا دراعك، وما تخو الله مصبع على الدين حقق لك احلامك، وما تضي الله خططك. ديل ديل ديل سكه دي ابعد منها، ابعد منها بعيد، بس ابعد منها. حتبدا تفتش من هنا الله ده شنو وانت شنو، والبينات كون ده مستحيل مستحيل مستحيل. علاقتي انا مع الله انت حسب تبني علي، ممكن تديني في ارشادات، ممكن تفتح لي في ابواب، لكن العلاقه القايمه على المحبه، المحبه دي جوا قلبي انا ما جوا قلبك. انت مستحيل تخليني انا احب منه اكره منه، مستحيل تخليني انا اعمل شنو معه. ممكن تديني مؤثرات مؤشرات، لكن المحبه النابعه من جوا جوا جوا القلب الدائره الله ها دي تلبت قبينا. عشان كده قال تلزز بالرب
0: في عطيك قلبك.
1: التلزز ده ما بيجي إلا بعد الحب، مش حب، بيجي بعد العشق. عارف لما نقول لك أنا بحبك وأنا بحشقك، لما تحشق ربنا يصل بيناتكم عشق، حيصل عارف تصل للمرحلة دي.
0: لا تضل الله لا يشمخ عليه. انتبه، فكثير من الناس اليوم بتستهتر بكلام الله وبتستخف بكلام الله، لكن لما يعلن قدرته، هو صالح، هو رحيم، هو طويل الروح، هو كثير الرحمة، لكن يغضب، وغضب ربنا صعب جدا علينا، وممكن تكون حاجات كثيرة جدا لا نفهمها لجهلنا أو نسيانا للكلام اللي قاله. يعني في حاجات كثير ربنا قالها وهي بتتحقق وإحنا بنستغرب. حتى التلاميذ فوق من الأوقات نسوا الحاجة دي، قالوا قال ليهم بصورة واضحة جدا جدا، لكن بطبيعة إنه هم بشر، هم كل شيء، نسوا إنه هو قال لهم الكلام ده. فمرات كثيرة بنعتمد بنفتكر إنه إحنا بنقدر بدون الله، لكن بدون ربنا ما بنقدر. فالحصل شنو؟ استخفوا بكلام الله، استهتر بكلام الله، لكن هو يعرف. يعني الغريبة إنه أنا بيجي أقول هو خلقني، هو الخلق السماوات والأرض، عنده القدرة، عنده الكلمة اللي بتطلع، هو يقدر يعملها بطريقته بحكمته،
1: خلصانة
0: بالضبط. لما جاء الطوفان، لما الرعود بدت، لما الحاجات ابتدت، يا دوب الإنسان بدأ يفكر،
1: شاف النتيجة،
0: شاف النتيجة. ودي حاجة صعبة جدا جدا. فعشان كده لما أنا بديت الصلاة يوم القيامة، ما بتنفع زي ما بتقول، ما أتمنى إنه ما تكون مجرد كلمة، لكن
1: ما مجرد كلمة،
0: تكون أنت فاهمة، لأنه نتيجتها صعبة جدا جدا. المشى منه في الفلك والدخل منه في الفلك والكلام ده، في النهاية كلمة الله هي بتتحقق، الليلة بكرة متين ما معروف، لكن كلمته ما بترجع زي ما هو قال فارغ. فانتبه إنك ما تستهتر بربنا، ما تستهتر بالكلام اللي بيقوله الله، ما تستخف بكلام زول بيقول لك يا أخي. وبعدين يعني ما تظلم، ودي حاجة صعبة جدا جدا. فلما نزول يقول لك يا أخي حقي سيبته لالله،
1: دقني
0: داود عرف الحاجة،
1: دقني يا أخي أقلع مني، لكن ما تقول لي الكلمة دي.
0: دي مشكلة مهمة جدا جدا، استهتار بالعلاقات. يعني كثير مرات بنستهتر بالعلاقات وبنستخف بها ونضرب بها عرض الحائط، وكلام كثير جدا جدا بأنه هي بلا قيمة.
1: عارف العلاقات ولا التعبير عن العلاقات يا هيثم؟ نحن ممكن نكون عارفين علاقاتنا، كلامك صح، العلاقات حاجة مهمة، ونحن مجتمع علاقاتي، نحن كسودانيين مجتمع علاقاتي، دنيتنا كلها علاقات، بنعرف الحلة كلها. كذا زاني من بيت في الشارع أنا ما بعرفه، لا بعرفه، علاقات. لكن تعبير عن العلاقات، نحن ما عندنا احترام للكلمة بتاعت التعبير. اللي بيجي يعبر عن علاقاته أو يعبر عنها بالكلام، يا سمينا عوير، يا متفلهم، يا شايف نفسه، يا عايش الدور، مش دي كلماتنا؟ قلت شو عايش الوهمة دي؟ يا عايشين الوهمة، يا عايشين الدور، يا داري يشوف نفسه. فاستخفافنا بالعلاقات وبالتعبير وبالكلمة اللي هي الكلمة أصلا مسؤولية، رجعتنا برضو لانهيار العلاقات. ودي النقطة اللي قبل قالها أخوي، نحن بقينا حاليا حذرين في تعاملاتنا. ليه؟ لأنه ما كنا عارفين كلامنا. أنا الكلام اللي أنا كنت خابط جوا هيثم وين؟ هيثم ممكن سامع وساكت، وهيثم ما عارف الكلام اللي كان بيقوله وين. أنا واحدة من الناس أقول لك كلمتين كانوا بيتقالوا لي من من من من أنا طفلة، أنا ما بحبهم. يعني زي في المدرسة لما كنت قبل كده لما نيجي يوصفه يقولوا رشيدة، لا أنا ما بعرفها يا أخي، بتكتب بالشمال الشولان في الفصل ديك ما بتعرفيها. لما خلاص برضو ما عرفتني بيقوم بيطبقها لك بالنظارة، يا أخي بتلبس النظارات ما نظارة واحدة، بتلبس النظارات أول عندها نظارات. دل الاثنين بتقالوا أيوة موجودين فيني، لكن هل أثرهم أنت لما كنتهم هل عارف إنه أنا حابة أتوصف بكده ولا لا؟ هل أنا حابة أتوصف مني أنا مثلا بستخدم يد الشمال أكتر من اليمين، أنا بكتب بالشمال ما بكتب باليمين، أنا بلبس نظارات، هل عارف مدى الكلمة دي أثارة معاي لوين؟ الكلمة دي لما اتقالت اتقالت قبل كم 30 سنة أنا ما نسيها، وأقول لك فاكر منو كان بيقوله ومنو كان بيقولها بيضحكوا، ولا من أنت يقول لكم نظارات جات، ولا بالذات لما كان تجيك من إنسان مسؤول يا هيثم لما تقوم تقرأ وتغلط في كلمة ما بيقول ما بيصلحك ليها، بيقول لك بنظاراتك دي ما شايفة، أنا كانت بالنسبة لي كارثة. فعارف استخفافنا بالكلمات بتزرع جوانا، بتشكل جوانا مشاعر اتجاه الناس التانيين. فنحن يعني لساننا شوية في النقطة دي ما كنا مدين وحق، رغم انه ربنا نبهنا انه الكلمة يا حياتك عندها القوة يا تحييات موتك.
0: نعم. وإحنا مكملين ما زلنا في رحلتنا الصباحية وفي بداية الأسبوع، وفي حلقة من حلقات الأسبوع قبل الماضي في موضوع مهم جدا، الأستاذة رشيدة ودكتورة كاميليا يتكلموا في موضوع مهم جدا، وإحنا النقطة دي كمان نأخذ على السريع، استهتار لتربية الأطفال. استهترت بتربية أولادك؟ استهترت بتربية بناتك؟ وحصادة كان مر بالنسبة لك، نتائجة كانت مر بالنسبة لك، دي حاجة مهمة جدا جدا. زي ما قالت قبل شوية، الأستاذ هو اللي بيطلع التلميذ، هو اللي بيطلع الدكتور، هو بيطلع المهندس. إذا أنت أستاذ علمت صح، ربيت قبل ما تعلم، فحصاد كثير اليوم نتيجة الماضي لأبنائنا وبناتنا، وإحنا بننكر هذه الحقيقة. يعني واحد قال فسد حياتنا لأنه إحنا المعلمين، لأنه إحنا كنا بنجتمع على تربية جماعية، لكن الحصل شنو؟ شرخ كبير جدا جدا، إنه دي لأولادي. زمان الحي بتاعك كله أعمامك خيلانك أخواتك، ودير كلهم ناس حلتك، بنات حلتك، أولاد حلتك.
1: أيوة.
0: الجملة الكلمة اللي بتتقال بتمشي حتى وأبوك يمشي عليها في البيت. أيوة. لأنه إحنا كنا عارفين حاجة، لكن حصل حاجة غريبة، كل زول بيجيك في الباب انت مالكش داخل، زي ما بنقول انا حر اربيه بالطريقه اللي انا عايزها، تعمل القدام اولادك، تعمل القدام بناتك وكل شيء، ولما تجي ترد ليكي، لما تجي تقول ليك الكلمه تستغربي. ونتيجه عدم انه التربيه ما برب الشارع المجتمع ما بيجي يربينا اولادنا بناتنا اليوم
1: في هاويه،
0: كل زول في مهب الريح، للابو قادر يلم والمجتمع متضرر والشارع يحصد.
1: هيثم عارفة الوقت تسمح ولا لا؟ ما عارفة الوقت معاك فضل فيه كم في الموضوع بتاع تربية الأولاد. خلينا نقولها من هنا، نقولها من راديو سمر، وليست وجهة نظر رشيدة ولا هيثم، لكن نقولها جرس إنذار، انتبهوا لأولادكم. مش سلوكيات تعدي تحرش ولا سلوكيات، ودي الحاجة الخطيرة جدا، ولا سلوكيات انه حيسمعوا الفاظ احنا ما متعودين على، او انفتحوا على عالم، او ودي الظروف ودتهم. اولادنا مضطربين نفسيا. لو ما كل اب ام عم خال معلم جار انسان كبير واعي فاهم انتبه لأولادنا، ما زول بس يجيب لي طفل كده في السودان ما شاف الحرب، ما سمع الحرب، ما عاش الحرب، ما تأثر بالحرب. طول ما طفل مرة بأزمة في دولة فيها حرب، أصبح مضطرب نفسيا والاضطراب النفسي درجات الاضطراب النفسي أبواب الاضطراب النفسي أنواع لكن كلهم خطهم لي تحت مسمى اضطراب نفسي. في اضطراب نفسي محتاج مجرد طمأنينة محتاج اهتمام, في واحد محتاج تعديل سلوك, في واحد محتاج دكتور عديل وعد, في واحد محتاج صيانة من البداية للنهاية. فأولادنا أولادنا أولادنا أولادنا أولادنا مضطربين نفسيا, مش لأنه نحن غلطنا في تربيتهم ولا عشان نحن فكناهم في الشارع, لأنه جات ظروف شئنا برضتنا بدون إرادتنا. سمعوا صوت الرصاص, عرفوا في حرب, شافوا في حرب. جيب لي الليلة الطفل السوداني ما بيلعب لك بالسلاح, ما بقول لك تعال نلعب, انت منو انا منو.
0: إذن كثير في هذه النقاط, اول نقطة دي بالذات في موضوع التربية ونتائج ما بعد الحرب, ودي النقطة الكارثية في كل منطقة في كل دولة جرت فيها الحرب. نقطة قبل الختامية, الاستهتار بيدفع ثمنه منه, الاستهتار بيدفع ثمنه منه, الفرد ولا الأسرة ولا المجتمع كله؟ السؤال ده مهم جدا, خلونا نفكر فيه كلنا. إذا كان في كلمة اتكتبت في لحظة غضب, قيادة متهورة أو إهمال صحي, تربية بدون متابعة, كلها بدت بحاجة الناس قالتها عادي.
1: عادي
0: ما عادي
1: بيمشي
0: حاجة بسيطة, لكن بيدفع ثمن الاستهتار منه. إذا إحنا بنقول في استهتار, نقول يعني معترفين بهذا الاستهتار, حيدفع ثمنه منه. يلا تعال قول لي في النقاط اللي إحنا قلناها قبل شوية, كلمة اتكتبت في لحظة غضب, وين الليلة السوشيال ميديا في كم مليار بيسمع, في كم مليار بيشوف, في كم مليار بيكتب, في كم مليار. إذا كان من أي زول مسؤول, إذا كان من أي أب, إذا كان من أي زول بيكتب بينادي بالعنصرية, بالتمييز, بالكراهية, بتشويه السمعة اللي حاصلة للشعب السوداني, كلمة كتبت في لحظة غضب, اتقالت في لحظة غضب, قيادة متهورة في الفترة اللي احنا فيها, وانت بتقود بتهور, اذا كان اسرتك, اذا كان نفسك, اذا كان اللي بيدفع ثمن التهور ضمنه, اهمال صحي بيدفع الثمن منه. في كم اهمال صحي يعني حصل نتيجة الاستهتار, استهتار انك انت دكتور, بتتبلم انك انت دكتور, بتدعي انك انت دكتور, بتنصح الناس انه ياخذوا حاجات وانت ما دكتور, تربية بدون متابعة. يلا تعال شوف النتائج. عادي ما عادي, الناس كلها كده, ما حاجة بسيطة. البسيطة دي الليلة بنندم عليه, قاعدين نفع, قاعدين نبكي على ان هي عادية.
1: عادي
0: هل بيدفع ثمنه منه؟
1: انت كل زول بيدفع ثمن, برافو. انت اللي بتدفع الثمن قبل الناس, انت اللي بتخلي الناس تدفعوا الثمن, لكن انت اللي بتدفع الثمن, انت اللي بتدفع الثمن, يا من قيمتك, يا من خسارتك, يا من تضيع الفرص, يا من قساوة قلبك, يا من بعدك من الله, ما بتطلع من دي ليها يسم, يا ضيعت فرص انت ندمت عليها, يا هدمت علاقات انت ندمت عليها, يا قلبك بقى قاسي, يا انك بعدت من الله, فضلك شنو تاني؟ ولا حاجة. فانت اللي بتدفع الثمن, وبعد كده الثمن اللي الخسارة عندك انت, واللي بيطلع منك بصيب الناس اللي حواليك. فانت اللي بتدفع الثمن في الاول.
0: اذا المستمعين الكرام, الحلقة ما انتهت لانه الكلمة وصلت لك, لا الاستهتار. حتظل الحلقة, حيظل السؤال, وحنظل في الاستهتار والنتائج مستمرة. المشكلة ما إننا بقينا نغلط, المشكلة إننا بقينا نعتبر الغلط عادي, ودي المشكلة الكارثية. ولما الحاجة الغلط تبقى عادية, المجتمع بيفقد إحساسه بالصح. يمكن بداية التغيير ما تكون في الناس كلها, يمكن تبدأ مني ومنك لما نقرر إننا ما نستهين بأي حاجة ربنا يتمنى عليها. عشان كده عزيزي المستمع ما تخلي

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد إلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقي أنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في أنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى أنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين، إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب.

0: كانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
1: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا. إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
0: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
2: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
0: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
3: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
0: فأجاب عيسى:
4: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
0: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
4: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
0: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
4: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
0: فأجاب يوحنا:
5: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
0: وقال له عيسى:
4: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
0: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
0: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
6: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
0: فقال له عيسى:
4: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
0: وقال لواحد آخر:
4: اتبعني.
0: فأجابه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
0: لكنه قال له:
4: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب واعلن بشرى قيام مملكة الله.
0: وقال له واحد آخر:
8: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
0: فقال له عيسى:
4: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقولهم.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغتون.
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هنا قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم، لأنهم امتلأوا خوفا. فركب القارب ورجع، وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم

العالي اللي بلو تحت جايس كتون ده مسلو العالي ده جايس أسك تحتلو لجايس بأمان لكن نفسه لدهر ربوه كله كان نفسنا جن ندهر نفسنا دول ندهر فرحتنا يا رب تهلقنا وقل مخلوق لمسنا لنا برما يقل سديتو و دي بقى كان سنية تقل بصح كما قلنا نفسنا المفتية مفتقلو كذيب كلهم حكامة ملبلونا من تكبر ريمو لا تكبر كما تانانتو لعالن ده جايس من الحزي لكن بده كما كم سريهوما استهزاء لودو وبقدم للترجقو منهم ريمو هتوم تحت لجايسو ومشاكل تلو للأصاورو وبزوح اكيت للأصاورو وبأس وعار لمزو ونزاع وخلاف لمزو ثبت اللي من قبل يوم جني ريم ككبور محبرنا قليل محبر وإحنا ما تمحبرو قليل محبر جني ريم منو من سب كبر وسب خلاف للأساورو منهم جني ريم بنا كم سلهما للترجق عدمي وتكل لشكة وطرع منو جني ريم بنا كلا طرع لبوتو كيت لهالليت وحتى لي لقنع وكل وقت الخلافات لنا مزي وترب له شكه ومن رب له شكه ومن حكمنا عيو للأبيتو سبت إلي منهم إجنيريم وجبنا كرب له فتيو آدمي للتوادع وشكاو لي لعبزيح وشكاو لي لعبزيح وطرعان لي لعبزيح إلا آدم اللي هتوتو اتقبي ربي لقيس كم سرهما كسلان شكل اللي يفتي ويديو ويقرو لزبطني شكل اللي ما منو اجني ريم بنا كسلان ميتو كسلان شكل اللي يفتي وديما اتمنى لنبر وتأوهام لنبر وأمان اللي يقرب آدميتو كت أمان لنبر وانت شكلها بلع وانت الهبا هتوتو اتقبي ربي لقيس وربي اجني شكل حزينة ربي ندين شكيما اقل لها بنا وقل لها بلعنا وقل لها بلعنا وقدرة لكن بحكمتنا وامرته قل شكيت ولا الحزينا وحنا قل نشارك مشاركتنا هنا سبت الحزة اندي يكون ربي تقوري لتحجز وقل كل آدمي اندي شكي وحتى دي هن دي مدد بشكل قل لها بوا قدرة لكن هتوكم سلو ايه الحزة ارادتنا ايو آدمي اندى الحبا واندى تعبا قل بلع قبل قبل الله سعادة قل ركب سبت قدر عندي يكون كم سلهما آدمي لعل على البل ولا لتكبر ولا كسلان من محبر ريمو اتمحبر يتا محبر البلانة كآدمي قلنو للحر السوتو لبتك البلانة كسنيت للزرع سنيتو لبتك وكيت للحرس كيت بتك كسنيت دول الزرع قدام من يجازين ربيتو جزا سنين لجازين سربت لي سنيت جنيدي وجبنا كآدمي لحسيوت لبتك أشواك للزري أشواك بتك وفرسن للزري فرسن بركب قولت آدمي شرنا عند حرسا إلوتي بتك أو ما شيء لا يبتك شرنا الحرسا شرنايت لبتك سنيت لودا ما سنيت ركب اكيت لودا اكيت ركب كسنيت قل نزرع وسنيت قل نيدي مكرونة سب أمر كقول أود آدمي من شر قل نيريم ود آدمي قل شر من ريريم تل الحزي ربي وكلنا من قبينا عشر وسب شر قل نيريم وسب سنيت وقبي سنيت وقبي سلاح قل نيكيد وكل اكيت للسبب من قل نيريم ومن نزع وخلاف جنيريم كمسل هما من كسلان ومن بالحروقات وبالدرعان جنيريم سبت اللهم جالسنا هم من قبي ومسلوما محبرنا من قبي لنا يوم كي سبت اللمد كسنيت جن المد ولما سني وعاد سنيت جت هلقنا ثم أنينت جن نركب وضحن جن نركب وسلامنا يرب جن نركب لمسلوما محبر قدام سني جلك بابو ككل آدمي لمسلوما محبر ولمسلوما نبر ومن الهيوتو مثل للتملهيو من الهيوت نايو مثل لجيس هتوتو للتأسير لوددريبو ونايو لمد لمد ثبت اللي من اللي لمد اللي اجنتنا

0: وجبنا. كحبونا ما تنسيت إجل آدمي تربية سنية قلت هلقلو ولا ما سنقل هلقلو مثل سنيام إجل يجيس ولا ما سنقل للمد ومن أكل مد إجل يريم تلا مقرص بأمر كجل مثل لا الاستهزي ولا قبب ولا ترع وكسلان وكل وقت أكيد ليت على سرد منجي نيريم والتمح برجلنا محبر مكرنا لجلميتو سبت آدم من آدميت اللي لما بدل أكيد ولا سنيت كسب سنيت بسلوم قلنا محبر ومن سب أكيد جن نيريم ومن أكي لمد لبنا قلنا عقب لما سنيت قلنا المد وعادة سنيت قلت هلا قلنا كما كمس اليهوما إجل أجنيت نعيش عندنا رب يوم سنيت قلنا المدوم ومن سب كبر وسب كسل وسب درعان وسب أوهام من نوم قلت نجو وقبينا أمان قلت بطو والأمانة قلت أمره من إيشهم سبت من إيش لما دا آدمي قلت فانت يا يقدر ككل سنيت دي بنش لما دا آدم مسلو تعبه كم سر هما لكيت كلا آدمي لابن إيش لما دا دي باتو للعبه وقلت فانت منا العادات اللي ومنا قلت فرقك لي قدر عادات كم للعادات اللي لسنيتا قلننسا ولكي تمنى اقلن الو وجبنا كحبونا ما تنسيت دي بعبايات اجنيت عندنا تهاجي اقل اجنيت نعيش اقلن الرب يوم وسنيت اقلن المدوم كمس الهومة مكرنا اقلن مكروم والقبيل رب الحزي اقلوم اباقي اللي يجيسو وقلن ادبوم ندبوم من دنب لكن زبط ويرن دي قبي بمكر ولا أكيد منا أجن حزر روم وجن أفرهم ولا سنيت جلنا المدوم ولا سنيت الودومة أبشر أجن يبلوم وجن أتحاد الروم سبت اللي دي بتربية السنة أجنيت دنت حاجة أجنيت لبوم جن عقب والفجريتة أدبوم ليت أنت دنت حاجة للبوم أجن عقب كله أكوي وسني من لبس سبت لتفرر للي بقى نعقب وقلو تعليم سن بقى نملو سبت لنقوش دي بقى دينا كما طينا السبت قبقى لطينات كم حزينة لون وديا لكالات كم حزيكا تولت وديا من تحزي شكل تايبا من تحزي جبنات وديا من تحزي ركبت وديا لحزيكا شكل سبت تايبا دي بقى ديكا لا مجنى لنقوش كم سلو سبت قبقى شكل سن قن هبو وقبي سنة قن أصدطو ومكر وأدب سني إجن هبو وجبنا كحبونا ما تنسيت إجل ود آدمي من إشل لما دلمد ولا صبت عادت قل من الفرقك صبتي يقدر ومن ما قدر مكبد ديبو كبد حري ابتعس وابتعب اتنبر عند أكو لمد لمدنا من نقنة فرقك ومن نقنة فانتلي نقدر لمد من أولنا من نقنة نجي سبت وجبتنا اقل ولادنا وقل اجنيتنا وقل حونا لان عايش تربية سنيت اقل نهبهم ولا قبي ناي امان ولا ناي دحن ولا نجات قل اصبطو دي منابرتهم لسد يوم تعليم اقل نعلمهم كم سلهما من سب اكيت وكيت للألم دو اقل نعقبهم بنا اكيت للألم دو بقراءات لقباء بتلفزيون لقباء براديو لقباء بملهيوت لقباء من كله اللي قنع قبهم بنا كلب قبوت اللي بلنا كتاب لآدم اللي بدع قبا من قبي من اكيت اكي لمد يلمد وسب اكيت نسلم يا حبرة من قبي لكيت من اي لمد ده لأقبويا كله بلدابي ويجبه ولبقى اللي عقب كسب اكيت حقو يا حبركا وكيت حقو يدير ايكا التلفزيون لقبا ويسمعكاها ويتعلمكاها يتعيات ركبه سبت اللي سنيت ليتا اجن نتعلم ولا نفع ليتا اجن نتحاجي ولا نفعونا الدام مسلوم اجن ننبر ومنهم اجن نتعلم واجبنا كحبونا ما تنسيت اجل ود قدام لسديو تعليم مني شو اجل ركب كم سلهما لمسني اجل المد في التقدام وفي التشغل اجل المد سديتنا قدام اجل المد كسديتنا يا آدمي حوهو آدمي كم عادت قل انسا ولا سنيت كم عادت قلت قبا قلو وبقليل قل لي دايا لقدر قلت قبا كمسل هما الأزيت والأكيد كم كبدت تقل تمسلو تربية سنيت تقل تحل أقلو وقبينا يا ربي رب بقل ليجيس رب الأدم لا خلقه لقبينا نايقو لأسبط لحزي هتو حريان نايدو الحري ربي سب سنيت لحزي قلنا وسنيت لحري قلنا هتو لحزي قلنا وحريانو قلن حري وبقى بيقل ليجيس وديبو قلنا تنكب كمسل هما من عاقلين وقبي رب للأمرو وعلم لبوم قلنا نتعلم ومكرنا يوم قلنا نسمع وأمكاراتنا يوم وهدقنا يوم سبتنا فعنا لكيت للبلونات قلنا لوط منا ولا سنيت للبلونة قلنا يدايا وبقى بينا يوم قلنا يقيس كلاقى بينا يا ربي هتل الحزية قلنا هتاتا لتنا فعنا لقى بينا كيت هيني سنيت من مسلنا وما نتقشش ببا دي بدن قوبا دي بكيت ثلاث كرينا كحبونا ما تنسيتنا يقول كل آدمي اللي نعرف عميته بقى بي ربي وبقى بيا صبا صلاح دوم للحزوة والأمورة أمرت ببا لنتمرح ولو داينا المودي وبقى انك عيسو كمن أكي لمد قن نتنجي وأكي ولف قلين ولف وكل أكي لمد لمسلنا من ديكون سنيت كمي الهيد بتعس لنا قبل منه وبتعس لي مفجر منه وداي سبت قبقى من أولنا قلنا نتنجي منه كقل أجنيت نعيش من أكي لمد وأكي ولف قلنا عقبهم وكم سلهما من الهيام للأخر ربهم وللأفسو دم مسلم قلي لم حبره ومسلم قلي لي جيسو وما الهي سنجل نحرق لهم مسؤوليتنا كمسؤوليتنا يا والداي قلنا ولادو سنجل لبلو وسنجل أستيو ومسكب سنتو لأسكبو ولباس قل ألبسو كم سل هما رعاية وحماية قل يدقلو وقل لك أبو قل لك أبو من أباي ومن أوليت عندي قبي من لمد الكويمة قل لك أبو واجبنا كسنيت لمد كلمة سني وعادة سنيت إقل للمد من نشو إتوت لسديو وحردو العبي إتل عادة لسنيت قل لعبي لبو قل لك أبو واجبنا كلا لب كل من اللي تفرر ورب لا تحس رب اللي بسبت قبقى ربي التا لترئي والتا انت هاتنا للريلية دا يركز تركيز نايو وقانح نايو التالب ناتو كوروت آدمي للبو خربان ننتو سنة من لبس ومن ندف من كدن كدنو حتى ينفعو لا مقراب لقبدون دينا لقبتون دينا ندف من كدن كدن حسبناهو من قبي حتى يودينا لرس حتى قلنا استايو قلنا بلعاتو كمن جوا قلنا ندف ومن داخلنا ندفنا من قبي لنفكر كل نظيف قبي وطاهر قبي من لعل ندافت ولا تريليتا حتى يودقنا كما اللي بنقل نسنيه وقدام قليبا قل سنيه عم تمليبا لنا وقل قدام لحمدنا قلني دا قلبنا لنفع تربية قل نتربي ولا نفع دب قل نركب من جوانا قل نسنبنا كما جوا هولي سنيه ليلة ريه قفف ليتا تنديكون حتى معنا طلبه كود آدمي من جوته قل سنيه ومن قلبه قل ندف وقل تهربه ناي كذن كذن وقدام للريو حتى معنا تلبو رب لقنحو ناجوانا ولا لبنا وعقلناتو حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا يوم ديب مدحنا ومزقتو قنت هاجيتو مدحنا ناي الدنيا ربكم الأمسي وقلود قدام ستات ناي دحن ونجاتكم ودا ودا آدم ديب زنب حقواتكا اقلو قلادحن بزح ستاتكم ودا من زنب اقل نجيو وديبو علاقات مسلو قل بلس نوا كديب العلاقات الله كم بدي لك تقبل اقلو دا قدام مسر ربي قل سني عول قل الدافع ناي خطيئاتكم بو ساتت ربي والعول نضيف لك بقى زنب القلبو من سما لمسا عول قل الدفع وتو اقلو دا قدام قل لادحن وعلاقات مسر ربي قل بلس لمسا مدحنايتو ككلهم انبياء بزحام انبياء من سلاسة وعلى النبي دي بشعب اسرائيل تلقوا لهم كلهم بيقولوا ما تحناي اللي تنبأوا وتحاقوا لما تحناي كفكم مزي ومدولكم مزي ومكم ودي كل وتديتوا بتحاقوا لما تحناي اللي يقل ميتوا لمزي يقل آدمي علاقته حمس الرب حق خربت ربي زنب يلي تحمل وربي قدوس سبت قبقى مثل سب زنب ينبر كزنب يقل عاقب عدالته كمسلو تحزي كمسلهما من فتيهو مسلو تقدام علاقته يقل بلاس حزة كوقف قبي
1: قل عدالته عاول قل الدفع والعاول لا دفع طاهر ونديف قلك بقى كل ما دحناي قل بدمو ودعدام قل دحن من زنب ومن حفرة ناي حلاك مزع اللي ما دحناي اللي لوكنا ربي ومن سمانا مزع وهدفو قل بدمو ودعدام قل انقف لمزعاته ككلهم أنبياء بلت حاجو ككل قوت قلد هلو أو كل قوت كتاب تقور كتاب ننتو لا قلد الأولاي ولا قلد الحديث بالو كلا قلد الأولاي كفوك مزي وبمزقتو تحاجة وقل مزقتو لبل لا قلد لك على أهين مزقة اللي تو لبل كلا مزقتو دي بالدنيا قل منقفو آدمي ولا منقفو ببلاشي كو بعولتا كربقل واد عدام علاقاتو مسلق الأسنة ابعول قل الدفع وبعول وديه ببلاش اندي يقبي كربي آدم قل أنقف بزح جرب الودا وقلو قل أنقف أنبيا للأكا وبقل تهاقو قل ميلة تهاقو بو دول مزي قل تأمر وعلاماتو وشاراتو ميتا قل أمرو كما بديل لقيناها لكن لهم شعب لدي بوملة الأكا شعب بني إسرائيل أبو وهتوم سبت هتو من قدرتهم والعلقة بقى وهتوم هنا امرت هنا ونأمر وكلنا أمر للبلو سبت علو يقولوا أبو وكم لا تقتل ودو إلا ملا رئينا دي بيلا ود آدمي حق لتعلمت لفتي لتعلمت للمدا لبرهتكم لأبي لبرهت سبت العمل الوكوي سبت كشف تسلمت للمبر سبت لحزيته كبزحام قدام لكيت لودو قلي تترقي وقلي الفقودة تطلمتهم قل لنبرو فتو ولا جهالتا كدلو دا قدام اكوه الليكا اللا قبل منا دولت بلو لا نصيحتي فتية سبت لكيت لنايو تار اهليكا كل دي كل عدم لين رياتا ودا عدمي نصيحت مرر ديبو وامان يفتية يقل من نفسنا قشة يقل لنبر لحزي كان نفسنا قلنا عشش كل نحزال ابنا برهد قلنا فقر ومن قلطنا قلنا عقبل والأمان قلنا زبط وبلا مدنا ليت عند ينقيس قبي أمان قلنا تلي والأمان مرار انت قلنا تكبتا كقل ميتو دا عدمي أمان للأبي سبت لنايو اكيد ولا نايو غلط ولا نايو حمقنا قلنا ترئيو وقدمو تكرريو لا يفتيها دي بقى نفسه قل لك شش دي بقى عشي قشوش ننتقل لنبر في صبت فتي كم ملا آدمي لمن دكتور فري حمامه قل يتأمر دكتور دول قيس اللي حمام بيتكدور اللي بلو اللي حمامه قل لأمرتو لا يفتيها لكن حمام دي لتأمر سريع قل الإنسان ما يقدر كغلطنا ونفسنا دون أمر سرعينا نأمر سرعينا حق عمرنا دواء حمامنا حق عمرنا سرعي النسي ولا سرعي اللي شفاء ودنا و إجن حين قدر لكن حمامنا حبعنا من قبي حمامنا دي لتأمر سراجي الننسى سبت ينقدر دي بحمام النبر كما كم سليهو أمان للأبي نفسه قل أمر يقدر نفسه دي الأمر من غلطه قل أقبل يقدر كقدم مدحنا يدني مزقتو كقدميه أورتنا بتلاكا لنبي اللي يوحنا لتبال وهتو لقبي إجل لطفح والقدام قل الدالي إجل يسوع المسيح مزع كل ما تحنا الدنيا منتو وقفوتو والندلبل وتوبو وقت ماي تعمدو ومن ذنوبكم توبو اندلبل وقلوا لقبي اندلا طفح دي بقى كدن وتدفنات أكانات لتهاج على ولا الدام وصديبو ودي نهر الأردن دي بترك الشوم ومعمودية ودق لهم صنحة اللي قل ميتو قل اللي ما تحناي قلو دا قدام قل انقف لمس اقلو رب قبي قل ادالي تلمس ايو وهتو توبو ترب اقبلو ما تحناي قل لمساتو وهتو انا قلو قبي ادال هليكو وانا قبرو ما قل قبا يستل هتو من يوال عال سبت قبا انا اسنو ما قل افتح يقدر وقبرو ما قل قبا يستل انده بيلا تحاق على كديب الا ربي كم لتهاجي ربكم لتهاجي وقلوا دا قدام اقل لنقف بزح ستات كومبو ولا ستاتو اقل آدمي اقل لنقف وتجابي ربي اجل اصبط كم تو نعمر ولو كل بلاشي مزي ابقى انبيا وبيجي ربي وبيجي ربي زبطت مزي حبونا متنسير مرحبا بكم كم ودينا لتعليل عنا دي بقى تقامات من كتاب تورات إلا تقامات اللي من كتاب الأولاي أو لقلد الأولاي دقم أنبياء الأمسوا من سلا سوال على الأنبياء يقول لما دحناي كفكم قدام قلا دحمسي وأقبو يميتا أبل إن دلت حاجة ومسو إلا تقامات الله كل بشارة كفكم مسي وكفكم لتولد ومكم ودي وقود قدام قلا دحن كفو مسي إن بيلو لتحاجة وبا لكن قوما سهيني حديث قلد مسا لحديث لقلد مبهلت القلد اللي يقولوا قدام كفكم لدحن ولما تحنا حقوتي دي بدني مسا كم مسا للتهاجيتو لا قدموا لكن مسأوتي ليلة كم لتهاجي ما زعل كفكم مسي وكفكم لتولد ومكم ودي عند لتهاجي لنا بر على حقوه كم مسا وما زعل لبل كقلميتو رب الكتاب كل الكفلي للبل ديبو الكتاب كل الكفلي للتأولاي كفكم مسي قلم سأت لبل من سلاسة والعال نبي تهاجو حقا مسيحين ما سألت بل وكم مسا لا تأسلت قلد الأولاي كم مسي تهاجا وطا قلد لكالاي حقا مسا مودي دي بتهاجا وكم ما سألا ما سألا للبل توكا كل إيطو محيد لسدوت ديكون لكتاب الأولاي أو لقلد الأولاي لسدي أو لشرح كقل مساءته للبل على منه ما سألا للبل دي بتهاجا كربلا قلدو الأول لو ديو مثل نبي إبراهيم هتو أمت وقلت ومات عبايكم وديو وبركاتكم لهيبو وبركاتكم قبي وقل أمم بزحام وشعوب بزحت بركاتكم قبي تهاجا كبركات إقل لمسيكم تو وبركاتكم تو وبركاتكم لهيب تهاجا لبركات إلاك بمن ربيتا وقل كل قدام كمتا إقل ليتا كم يكون ما تهاجا تحبونا ما تنسيت كتاب ربي حتى دقمكم تو ولا دقم الله لا تفناتا أقبويكم شرح والتشرح لنايو إلا أقبو الله قبيكم تا وأقبوي بعدتكم هي اللي تنبليها إقل لها شرح كتابت رب رأيوك أي راب هلتي يكوني كتاب كالا لمسأتو أو كتاب إنجيل بهلت بشارة بهلتو ولا بشارة إلا كما تكتب لبدير لبشرة وبا لسلاسة نبي ديب إلا ما هتكم مزي وكم لتولد وكم من دنجل لتولد عند حبرة حريني ما سألت بل كمتا وبشارة اقل كل قدام بشارة خبر سني اقل كل الدنيا اقل كل ود قدام لتهيبت كحبونا ما تنسيت ربي كتابه اوركم تو وكل اوت كفالكم تو اتهل كل اوت كفال بدير ببشارة كم مزي للتحاقي العلا وحرك ما سألت حاجة دي بلا بيناها ما تحنانا الدنيا كم تو وقفكم لتولد حبرة كما بدير نبي ملاخي لبيلايا ديب قدسكم لتولد وقفكم لتولد كل حاجة وأنبياء ومكم ودي وقدامكم لدهن وقلد حنا يود قدام بزحكم ودي ومن حمامكم ساري يوم وكم لدهنهم وقل كل ود قدام لنجي من الجياينا الدنيا ومدحنايكم تو تهاجة كحبونا ما تنسيتنا إلا تقامات إلا كلها عند سمعناها اتمعلق النوع إلا ولا مدحناي أبو قلنا سأل وقلنا آمر وقبيو قلنا آمر و ستاتنا يا ربي اقل قدام لدحن ميكم تا ابالت حاجه ككلكم كلنا امروا بس حم انبياءكم مزقوا من قديم وقت كلنا الامر لكن اللهم انبياء اللهم قبل يوم حتى كمتا وهتوم بمد حنايكم بشر العلو نامر حقهما ستاتنا يا ربي لما حنايكم من دنجل تولد من دنجل انت تولد كل الدنيا كم نجي واتمك اكان سعر دي بكم لتولد ما تهاجا وقدم هتوم سقطوما ابعد نبي وقبيل لا تفح اللي نبي اللي يوحنا اللي تبهل ولدوك لزكريا زكريا كاهن العلا دباء هيكل اللي كاهن اللي كرامات اللي تحردوا أكان تنونات لو ودي العلو مثل كهنة العلا وتو ولادي على قلو كاهنتو حتى معل دباء كانت عبادة تهيكل ان انتو ملاك مزعيو وبيليو ربدو عاك سمعيو وجاوبكا وسألك بالسا ودعاك سمعة وسيتك السابس حسان قد تولدتو والحسان اللي يوحنا قل سميته أو يحيى قل سميته وهتو روح القدس قلت قلت ملأته منعم المولده وبركات قل ركبته وقبي قل ما دحناي قل أطفحته وقل شعب إسرائيل من زنبوم قل توبو قل أدرس وقل مكرتو بيلي وحقوها هيجي قل قلت هاجي إيك أدرا زكريا وتلقمه إقل وقته وحرر الإسيتومة الزابيس اللي ربك إنه ودقلية عند بيلة فرحت ويوحنا أو يحيى جلس ميوتو بيلت وحرق أبو هذو السألو يزكريا من اللي سمدو البيلو هي سبت قدري على لقوم على التوقت لي دي بلحكة بقلوم ويوحنا أو يحيى لسمي بيلة وهتو قدم مدحنا يا الدنيا لما دحنا الدنيا يسوع للتبل أو المسيح للتبل تو قدم مدحنا قبل لا تفح قلو وقدام للعمد العلا وتوبوا بالعلا وقل شعب إسرائيل من نقبو يزنب عقبلو وتوبوا ودالة وقل لما دحنا قل لدحنا كم لما الدنيا قل لدحن وعلاقات وقدام لخربت مصر ربي قل بلس للحزة مدحنا كمتو تاجا لا دام تعميد لو الدل على دي بنهر الأردن ومن زنب كمتو أبو تربع قبله ولا مدحناي قل مساءتو ولا مدحناي من يول عالتو وأنا أكاني يبسح وأقولي أنا عند اللي بالتاجا الكل رب لو ديو قل لما دحناي الدنيا قبي قل لا تفح وقدام قل قل عدالة دوليام قل قبو قل آمورو وقفكم مسل ومكم ودي كل لشرح حردو المساء لقدام قل أمورو قدرو وقدم يوحنا مسأتو قل أربع مسنة لقلد الأولاي كاريكا وأنبياء مسأو أسك مسأتنا يوحنا اللي بهلت قل مقاباكنا ربي لقلد الأول تم وقل لقلد لكالاي لقدام لقدال على لقلد الأولاي قل قدام قل قدالي وقبي قل أصبطهم قلت هاقل على هتكم تامة الأنبياء باطرة ولا وحي باطرة حقوه لقلد الحديث أو لكتاب الحديث أو كفال لكتاب الإنجيل للتبل بحلات بشارة هتو مزا لبشارة لكتبو أربع نفر كتبو لأربع نفر لكتبو سيرة يسوع المسيح متى ولوقا ومرقس ويوحنا لتبهلو لهم أربع كتبت سيرة نا يسوع المسيح لكتبوتهم كم سلي هما بعدام لرسائل لكتبو أربع بعدام هلو كم سل بولس ويعقوب وبطرس إلا الرسائل اللي كل دي با كتاب بإنجيل أو الكتاب بقلت لك هالاي لقلت الحديث ده اللي بلتو لقلت الحديث يبقى أقبونا يسوع المسيح ومكم وديه لما تحناي الدنيا وقل قدام من أمراض عند الشفية ومن موت عند الهرس وعند الأدرس قدام سك بيرب قل أقبله وتربي قل توبه وقل قل تلو وهتو لوكنا ربي ومن ربي وهجي ربي وزعت ربكم تو ومن أولكم نبرة وديمكم نبر وهتو ربي قل قدام قل دحن من سمن الأكايو وهتو من مدرك ميكو ومن مريم لتولد من ديكون هتو من ربي كم زلام لتكرر اندي يكون منك قبل لتخلاقا كم يكو وزنب كم قلبو وقل سب زنب قل يموت كم مازا للحبرانا كتابتو
2: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور انت حرة تقبلي او ترفضي في الزواج رأيكم شنو؟

أهلا وسهلا مرة ثانية مستمعي راديو سمر، معكم أنا القس فيليمون في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. مبسوطين إنكم تكونوا موجودين معنا، وأتمنى إنك تكون جهزت معك الكتاب المقدس والنوتة والقلم.

تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. وإنما أقول هذا، إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. شنو هي المواعيد التي قيلت في إبراهيم ونسله؟ لأنه هنا بيقول المواعيد قيلت في إبراهيم وفي نسله. من بداية العدد 15 بولس بيدي نموذج صغير شديد وبيقول أيها الإخوة، بحسب الإنسان، بمعنى بمنطق الإنسان البسيط أو بفهمنا، لو في اتنين عندهم عهد وهم ماضيين العهد مع بعض، ما ممكن العهد ده يتلغي أو يزيدوا عليه بدون أنه يعني يكون في التوافق ما بين الطرفين. ده إذا كنا نحن في تعاملنا البشري البسيط، في عهودنا البشرية، فما بال مواعيد وعهود اتعملت ما بين الله شخصيا وما بين إبراهيم. فقال وأما المواعيد، المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله. شنو هي المواعيد دي؟ يعني مثلا في تكوين 12 عدد 3 وعدد 7، أو تكوين 17 7 و 8، وتكوين 22 عدد 18. كل الأعداد دي بتتكلم كيف الله وعد إبراهيم لما قال له في نسلك يتبارك جميع الأمم، في نسلك يتبارك، لما قال له أنا حباركك، هتطلع من المكان أنت موجود فيها، هتمشي للأرض اللي أنا وعدتك له، أنت هتكون عندك أولاد في الإيمان. وعود الله قال لإبراهيم تتحقق في المستقبل، هي مواعيد ووعود اتقالت لإبراهيم، اتقالت لإسحاق، اتقالت ليعقوب، كلها كانت تأكيدات للعمل الله مع إبراهيم. فكل المواعيد دي قيلت في إبراهيم. لكن السؤال المهم، شنو المقصود في إنه في نسله؟ منو هو النسله؟ منو هو نسل إبراهيم المقصود هنا؟ طبعا واضح من الكلام إنه النسل الموعود به اللي بيتكلم عنه كانت إشارة إلى المسيح وما في غيره، لأنه هو قال بشكل واضح، قال لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، لكنه كان قاصد واحد، وفي نسلك الذي هو المسيح. الآيات دي واضحة تماما في سفر التكوين لما الله بيتكلم إبراهيم، لما نقول له في نسلك، في نسلك، نسلك هو شخص واحد فقط، المقصود هو المسيح، هو المسيح. فإذن عاوز يقول كلام مهم هنا، عاوز يقول إنه تخيلوا معي إنه إبراهيم الله وعده وفي نسله نكون في بركة لكل الأمم. لما نجي نعاين في تاريخ بني إسرائيل، لما نجي نشوف وين كانوا هم بركة للأمم، وين كانوا هم منفتحين للأمم، بالعكس كانوا منغلقين جدا على نفسهم، كانوا متقربين جدا لنفسهم، كانوا بيعاينوا الأمم التانيين يعني نظرة دنية، ما كانوا قادرين يدخلوا مع أمم تانيين، ما قادرين يكسبوا، إلا كان مجموعات بسيطة آمنت بديانة إبراهيم ودخلوا ربما في العهد الإبراهيمي. لكن الانفتاح الكامل لأنه يكون في بركة لبقية الأمم كان في الحقيقة في النسل الواحد اللي هو يسوع المسيح. فمن عهد إبراهيم للدخول شعب إسرائيل إلى مصر، خروجهم إلى مصر ووجودهم في البرية ودخولهم في أرض كنعان وتأسيس المملكة لحد الفترة اللي فيه جاء يسوع المسيح، كان كل ده تمهيد للتحقيق وعد الله بأنه يكون في بركة للأمم من خلال يسوع المسيح. تمام، بيجي دلوقتي بولس يعمل مقارنة بسيطة للناس اللي بيؤمنوا بعملية الناموس لازم يكون جزء من الخلاص، وبيقول لهم إنما أقول هذا، إن الناموس الذي صار

وبعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. شنو يعني موضوع الناموس الذي صار بعد 430 سنة؟ 430 سنة من شنو؟ ياتو زمن. تمام، من اللحظة اللي فيه ربنا قدم مواعيد لإبراهيم لحد المدة اللي فيها والزمن اللي فيه ربنا أدى الشريعة والناموس لموسى، تقدر المدة دي والزمن ده بيقدر ب 430 سنة. فبولس بيكلم الناس وبيقول لهم طيب تفتكروا لما الله أدى مواعيد ووعد لإبراهيم أنه في نسلك يتبارك الأمم، والنسل المقصود هو يسوع المسيح، فبيقول لهم تفتكروا لما جاء موسى وجاب الناموس، هل الناموس نسخ يعني ألغى يعني أبطل الوعد اللي ربنا قاله لإبراهيم؟ أبدا، كان الناموس شيء اعتراضي في الطريق، ولكن الوعد والمواعيد اللي ربنا قاله لإبراهيم وفي نسله كان ما زالت المواعيد موجودة، وما زال العهد ده موجود لحد ما يجي يسوع المسيح يحقق هذا الوعد. طبعا كثيرين من اليهود ما كانوا قادرين يصدقوا انه المسيح هو اللي اتكلم عنه الله في نسلك لإبراهيم في العهد القديم. فإذا استمر العهد ده لحد ما جاء وقت معين وموسى أعطي الناموس والشريعة. برضو بولس يقول هنا كانت نقطة الناموس والشريعة، لكن لسه العهد ما كان مستمر حتى بوجود الناموس والشريعة، كان الوعد والمواعيد اللي قلت لإبراهيم في يسوع المسيح كانت لسه ما زالت مستمرة إلى الوقت المعين اللي فيه يجي يسوع المسيح، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. وبالتالي هنا بنشوف العلاقة ما بين الوعد وما بين الناموس، إنه الناموس ما بيلغي العهد، ولكن الناموس شيء اعتراضي ومستمر في التحقيق الوعد والعهد العمل الله مع إبراهيم. خلونا نطلع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض

مرحب بكم مرة ثانية بعد ما استمتعنا بالترنيمة الرائعة. موضوعنا اللي تكلمنا فيه كان هل الناموس يلغي الوعد؟ واتفقنا مع بعض بناء على كلمة الله إنه الناموس الجاء بعد الوعد والعهد بتاع الله من إبراهيم بقرب 130 سنة ما بيلغي الوعد ده، ما بيلغي العهد ده، ولكنه بيستمر، لأنه المقصود من بركة إبراهيم للأمم المقصود نسل واحد وحيد هو يسوع المسيح وما في غيره. أرجو أنكم تقولوا استمتعتوا معنا وتعرفوا أن الوحيد اللي بيدي الخلاص والوحيد اللي ربنا عاوز يحقق به عهده مع إبراهيم وما بقية الأمم هو يسوع المسيح. فرب يبارككم، وأتمنى أنك تكون أخذت قرار أنه يكون يسوع المسيح هو صاحب العهد في حياتك. لحد ما نتقابل في حلقة الجاية، أترككم في رعاية الله والرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية تأثير الصديقات على بعض، رأيكم شنو؟ وهل الكلام ده حقيقي ولا لا؟

ازيكم كل اللي بتسمعوني على أثير راديو سمر؟ إن شاء الله أنتوا كويسين والدهبايات بصورة خاصة. ازيك إن شاء الله أنتوا كويسات طيبات تامات لامات سالمات. لسه يا دهبايات نحن واصلين نتكلم عن العلاقات، والليلة نحن حنتكلم عن واحدة من العلاقات المهمة خالص اللي بتهم الدهباية خالص خالص، اللي هي الصديقات الصحبات صحباتك الصديقات اللي بتعرفيهن من زمان ولا اللي عرفتيهن هسي وتأثيرهن في حياتك بيبقى كيف.

صديقات الطفولة واللعب، صديقات الدراسة والجامعة، وحتى صحباتك في العمل. أكبر هدية يا ذهبايا لك، هدية لها تأثير وصدى في حياتك، مرات بيأثروا فيها إيجابا في مرات كثيرة الإيجابي ده، بس مرات برضو بيكون في تأثير شوية كده سلبي. ما هم اللي بيرفعن لك معنوياتك لامن تكون في النازلة، كوباية شاي ولا جبن وونسة وشوية فرفشة وضحك، بتلقي نفسك تمام التمام. وفي الصحبات ديل، في صحبات مغربات ديل بقى ليهم الأثر الفعل الفعلي في حياتنا، ديل عيوننا اللي بنشوف بيها الحقائق، ومرات بنتشاكل وبنختلف، بس عمرنا ما بنتخلى عن بعض، لأن الصداقة فيها محبة قوية بتربطنا بصحباتنا وتخلينا عمرنا ما ننساهم. رغم مشاكل الحياة الكثيرة، الصديقات متنفس بنستنشق من خلاله نسمات لطيفة تخلينا نكمل مشوارنا الطويل. بنفكر سوا ونلاقي حلول لكل مشكلاتنا، ونرسم وشنا بالألوان الزاهية ديك، ونضحك مع الأحلام الوردية لفارس حقيقي بفرس أبيض ولا عربية بيضة، ويخطف واحدة مننا ونحنا حنلبس في اليوم ده لبس الإشبينات، ونكون بنرنم وفرحانين لأنها فرحانة، ونشكر ربنا على تحقيق أحلام واحدة مننا. ما نحنا أصلا بنكمل بعضنا في علاقات الصداقة دي، علاقات ساعات بتبدأ من الروضة وتنتهي تكمل للنهاية لحد آخر العمر، علاقات مثمرة جميلة المحبة بتحافظ عليها. وفي علاقات يا ذهبايا مرات مضطرين نقطعها وتأخذنا الحياة في طريق مختلف، بس بتفضل ذكريات جميلة كل ما نطراها تلقينا بنبتسم. في صداقات خلاص اتقطعت، لكن لسه نحن متذكرين الجزء الجميل منها. آخر مرة تلاقينا فيها في حفلة عيد ميلاد صاحبتنا، واليوم ده كان يا ذهبايا مميز بالنسبة لك، لأنك اكتشفت إنه صاحبتك دي نفسها عدوتك في خفاء، لأنك اكتشفتي إنه اليدين اللي بتطبطب عليك لحظات حزنك هي نفس اليدين اللي بتضعنك ورا ظهرك، والابتسامة اللي كانت بتديك الأمل هي نفسها كانت بتشمت فيك. علاقة سببت لك حزن وألم، لكن رغم كل الحصل ما قادرة تنسيها. المرة دي بتتألمي براكي، وألمك ده هيكون فظيع، لأنه الشخص الممكن يطبطب عليك ويواسيكي في الألم ده هو ذاته سبب الألم. يا ذهبايا تتذكري المواقف الطريفة المرت بيكم وبتضحكي رغم دموعك الجاريات على خدك، وفجأة تلقي إيد اتمدت لك تربت عليك، دي صحبتك اللي انت كنت مجبورة تتعاملي معاها، كنت مجبورة تتعاملي معاها بس عشان هي في شلتكم، لكن كنت ما بتدوريها لأنها جنة نصايح، وكنت بتحسي عجوز قاعدة في نصكم تقعد تنتقد فيكم، بتضحكوا يا بنات اعملا حسابكم، نحن في الشارع لازم ما نعلي صوتنا في المواصلات، وكان بتاكلم في تسالي تلقيها حريصه انها تلملم في شويه التسالي اللي وقعت منكم وفي القشر، تلملم وراكم كل الوسخ والهرجله اللي انتوا بتخلوها، وتقول لكم دائما يا بنات ما صح محل ما نمشي نوسخ، لازم نخلي مكاننا نظيف، عشان كده انتوا سميتوها ذهبايا بلديه. ومرات بتقول لها استاذ التاريخ، ومرات بتقول لها بلدية نظافة، عشان هي جنة تتكلم عن نسوان رائدات في المجتمع ساهما في العلم والثقافة والأدب ورسمنا التاريخ، بس انتوا كنتوا بتحبوا صاحبتكم اللي ما زيها هي اللي بتتكلم لكم عن حاجات فيها فرفشة شوية ونكات وعندها تجارب كثيرة مع الجنس الخشن زي ما بتقولن، وبتحكي لكم عن مغامرات مع أمها وأهلها وكيف هربت من الحصار اللي عملوا لها أخوها عشان ما تشوف حبيبة. وفي اليوم ده تحديدا اتشاكلت مع ذهبايا بلدية لمن كانت بتحكي عن مغامراتكم في بيت الزار، وذهبايا قالت لها إنه دي خرافة وما في حاجة اسمها فقرة وكتابة وزار، وده كله من الإبليس، هو بيعمل الحاجات دي للنسوان والبنات عشان ينجرفن من درب الحق والنور ويمشن وراه في درب الضلال والظلام. نطلع فاصل يا ذهبايات ونجي نواصل في موضوعنا الليلة الصحبات.

تتذكري وقت اتشاكلت مع صاحبتك اللي بتريديها شديد؟ انت طبعا وقفتي مع صاحبتك اللي بتريديها شديد وبديتوا برضو لسه تلتوا وتعيدوا وتحكوا في مشروعكم بتاع الزار، وكيف فلانة رقصت، وكيف فلانة غمرت، وكيف فلانة وقعت، وكيف البخور شكله كان عامل كيف. تذكري لما الهبايا قالت ليها سيدة الثلاثة ما تصبح الواطة، وسيدة الثلاثة الليلة حيسوي لك ويفعل لك ويترك لك لأنك تتكلمت فيه. يا هدي ذات يا دهبايا، الدهبايا لسه واقفة قدامك، لا تكسرت لا عمت، وخطوبتها تمت بأحسن حال وكل الناس مبسوطين. يا هدي ذات يا دهبايا، الدهبايا قدامك بابتسامتها الجادة، وشها المافي ومكياج، مكياج بسيط، وحتى في يوم خطوبتها اختارت فستان محتشم وتسريحة شعر بسيطة لأنها بتحب تكون على طبيعتها وما بتتكلف وما بتعمل حاجات هي ما بترتاح فيها، بتحب الحق والصدق. لأول مرة يا دهبايا لاحظت إنه دهبايا دي رغم بساطتها إنها أنيقة وجميلة، رغم إنها جادة وبسيطة برضو جميلة. الحياة يا دهبايا فيها متغيرات كثيرة، كل مرحلة بنعيشها في حياتنا لها احتياج. برضو أصحابنا بيختلفوا باختلاف شخصياتهم وثقافتهم وطباعهم وأخلاقهم، فيهن اللي بتحب المكياج والهزار، وفيهن اللي بتحب السماحة والبوبار، وفيهن اللي بتحب العلم وهي بثقافتها مرتاحة، بس كل واحدة فيهن لها حوجة ولها مكانة، هي اللي بتعمل المكانة دي جوا قلوبنا، بس كل واحدة فيهن لها حوجة ولها مكانة، هي اللي بتعمل المكانة دي جوا قلوبنا. كل ما كانت صديقة صادقة بتحب الخير وقلبها أبيض وبنلقاها في المواقف الصعبة، كل ما حبنا لها بيزيد أكتر وأكتر وأكتر، وتعلقنا بها بيزيد أكتر وأكتر وأكتر، وبتستمر معانا في علاقة الصداقة دي لحد ما نكبر. وأعزم لها عرس بنتي أو ولدي، بتسندني في كل أيام حياتي، كل ما أقع صاحبتي اللي بحبها شديد دي بتكون في العكاز اللي بسند عليه، ومهما كانت الوقعة دي قوية بفضلها بقوم وأقيف على كرعي تاني، وبتفضل معاي بتضحك بفرحي وبتبكي ببكاي، وبكل السمح الحاصل معاي هي بتفرح وبتخاف علي، حتى في خوفها بتراعي إنها ما تظهر لي خوفها ده عشان أنا ما أخاف من خوفها علي. بتقول لي خلي بالك من نفسك شديد، لما أنت ودعني وتطلع لي خشم الباب بتقيف معاي شوية كأنها مترددة تمشي وتخليني، وأنا ذاتي بقيف معاها عشان كده ونستنا دائما مع صحباتنا اللي بنحبين تحلى جنب الباب، ما دايرين نفارقهم ولا دايرين نوم يفارقونا. لما أمرض صاحبتي بتجي تزورني ما عايزة أفارقها ولا هي عايزة تفارقني. صاحبتي البريدة شديد لما أمرض بتجي وتزورني وتقول لي ده شنو الدلع اللي انت فيه ده، ما تقومي خلاص كده عرفتي اني كنت مهمة وعرفتي ان احنا بنشفق عليك، وتمرق برا وتقيف تبكي وتقوش دموعها عشان ما تحسسني انها هي خايفة علي، لانه خوفة ده حقيقي انا حاساه في عيونه وهي بتعاين لي من غير ما انا اشوف دموعها ومن غير ما تقول لي. ولما انت شوفني ببكي عشان في زول زعلني تقول لي قش دموعك دي بالله خليك كده، هم مين بيستاهل دموعك دي؟ دي صحبتي البريدة شديد يا دهبايات. إن شاء الله يا رب تكون مع صحباتكم دائما في محبة يا رب وسعيدات، ودائما مكملات مع بعض لين هاية العمر، بتشبهن بعض تكملن بعض وتساعدن بعض وتقيفن جنب بعض وترفعن بعض من الوقعات. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة يا دهبايات، أشوفكم الحلقة الجاية بإذن ربنا، خليتكم بعافية.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم. بقول لكم مساء الخير والمحبة والطمأنينة لكم وين ما كنتوا، مساء مليان خير وراحة بال، وربنا يجعل ليلكم أو مساءكم هادي كده، وكمان قلوبكم عامرة بالمحبة والفرح والرجاء. أهلا بكل الناس اللي بتسمعنا، الناس اللي في المواصلات أو الناس اللي قاعدة في بيوتها، والناس اللي في الشغل والبعيدين من أهلهم، والقاعدين يسمعونا من أي مكان في الدنيا. ليكم مننا أطيب التحايا وأصدق الأمنيات، وربنا يبارك في وقتكم ويجعل الأمسيات دائما بداية خير وبركة عليكم. أهلا ومرحب بكم في أمسية سعيدة وأمسية جميلة نتلم فيها مع بعض عشان ما نتبارك من خلال ترانيم روحية جميلة حنسمعها من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان حنتحاور ونمشي نتكلم ونتونس في موضوع بسيط وجميل جدا جدا. برحب بكم أنا عبر الميكروفون إيناس إسماعيل، وكمان بقول لكم متقبلوا تحيات الفريق العامل اللي بتمنى لكم أجمل مساء مع ساعة سمر. إذن أحبائي الأعزاء، تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنم القس فيلمون حسن. نستمع للترنيمة ونرجع نواصل ما تمشوا بعيدين.

عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

بجدد التحايا والترحاب مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، وكمان ما ننسى وطننا الغالي العزيز السودان. بنقول له يا سودان يا أرض الخير وأرض الطيبين، رغم الوجع الحاصل لك أنت حاضر في قلوبنا ودعواتنا كل يوم. ربنا يحفظك ويحفظ أهلك ويزرع فيك السلام بعد التعب والفرح بعد الحزن، ويجمع شمل أولادك على المحبة والوحدة. نسأل الله أنك يعني تكون الأيام الجاية مليانة أمل، ويرجع الأمن والاستقرار لكل مدينة وقرية، ويبقى السودان يعني شامخ بأهله الطيبين. مساء الخير مرة تانية لكل زول جاء في الوقت المناسب بحضرنا، نقول له أهلا ومرحب بك. حباب الناس اللي دايما بتكون موجودة معانا من أول لحظة، الناس اللي جات وعايزة يعني تسمع ترنيمة معينة، بقول لك رقم الواتساب ده اكتبه عندك وراسلنا وقول لنا عايز تسمع ترنيمة في مساءات ساعة سمر. رقمنا 00357976563 59. وأكيد حكون مستنية طبعا تفاعلكم وكمان مشاركاتكم المختلفة. وكل الناس اللي بتسمعنا عبر الستلايت بقول لكم أهلا ومرحب بكم. إذا كمان حابين تنزلوا قناتنا نزلوها باسم، فتشوا عليها باسم راديو سمر سودان ونزلوا التردد 11354 الاستقطاب رأسي، وأكيد حتلقونا على النايل ساد. أهلا ومرحب بكل العزيزين وكل الجميلين الناس اللي جاتنا، وأكيد ترانيمنا وباقتنا الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي حاضرة بوجودكم أنتوا، وأكيد حنستمتع وانا تبارك في أمسيتنا الجميلة. إذن تعالوا مع بعض نستمع للمرنم ماركو كوش، ترنيمة يعني دايما محبوبة كده وبتدي تشجيع وقوة ونصرة وتأكيد على الانتصار على دايما قوة الشر. إذن تعالوا نستمع للترنيمة وندندن ونرنم مع المرنم ماركو كوش. حبابكم وحباب جياتكم وطلتكم.

أعزائنا المستمعين، أمسية جميلة نتمناها لكم، وكمان يعني بجد بركات ننالها مع بعض في أمسية مباركة نجتمع فيها عشان ما نستمع فيها لترانيم روحية مع مختلف مرنمين سودانيين موجودين على الساحة، ساحة الترنيمة السودانية، ونصلي من أجلهم إنه ربنا دائما يباركهم ودائما يخد يعني في ألسنتهم كلمات فعلا نتبارك بها ونتعز بها. إذن أهلا ومرحب بكل الناس الجميلين أن يتنبط لنا في الفترة دي. بقول الليلة في موضوعنا المسائي عايزين نتكلم يمكن عن موضوع مرات بيكون ما مهم لبعض الناس، لكن أنا الليلة عايز أوريكم يعني بجد بقدر شنو الموضوع ده مهم جدا جدا في حياتنا. عايزين تعرفوا عنوان الموضوع هو شنو؟ كده كده خمنوا إحنا الليلة عايزين نتكلم عن شنو. مرات كده بنتلمى كأسر ونتفق كده على طلعة أو مرقة أو رحلة أو قاعدة، فيعني أكيد بعد كده الموضوع بيكون وقع عليكم إنه إحنا عايزين نتكلم عن شنو. إذن أعزائنا المستمعين الليلة عايزين نتكلم عن موضوع يمكن مرات ما بنديه أهمية كبيرة في حياتنا، عايزين نتكلم عن الترفيه. لكن قبل ما نغوص في الموضوع عايز أسألكم كده سؤال، متين آخر مرة كنت في رحلة حلوة؟ ممكن تقول لي وتشاركني يعني حتى رحلتك دي كانت وين إذا أنت طلعت، وبرضه إذا ما طلعت رحلة أو أي يعني حتة جميلة في وقت قريب برضه قول لي. وبرضه 200 يعني كان آخر فترة كده حبيت تستجم من التعب بتاع الأيام والشغل والضغطة اللي ممكن تكون في حياتك. أو ممكن يكون سؤال تاني، 200 ضحكت كده من قلبك ويعني ورجحت البيت مليان طاقة وفرحة، كده راسلني وقول لي ووريني تجربتك، وإذا مشيت رحلة وريني كانت وين وتفاصيل كده تكون يعني بسيطة نقدر نعيش معاك موضوع الرحلة الجميلة اللي انت مشيت فيها. عايزة أقول لكم أعزائي المستمعين إنه في زحمة الحياة بين الشغل والدراسة والمسؤوليات اليومية مرات بننسى أهمية يعني حاجات ممكن تكون ضرورية في حياتنا، يعني بننسى إنه الإنسان محتاج يرفه شوية عن نفسه، محتاج يغير جو، يشوف مكان جديد يقعد فيه وناس جداد يعني مثلا يتعرف عليهم، أو حتى يعني يمشي في مكان هادي بعيد من الضوضاء. الترفيه ما معناته صرف قروش كثيرة ولا سفر لأماكن بعيدة، مرات ممكن يكون يعني كوباية شاي في مكان جميل على جنب كده جميلة، أو قاعدة مع الأهل، أو رحلة قصيرة يعني مرات بتكون نتفق فيها كلنا كده ونشيل شايينا، ولو عملنا لنا كيكة ولا أي حاجة بسيطة ممكن ترفه عننا، إذا كان تسالي فول سوداني، حاجاتنا البسيطة اللي احنا قاعدين نحبها إنها تكون معانا في قعداتنا الصغيرة. أكيد يعني أو حتى لو طلعت مشوار مثلا مع أصحابك أكيد الحاجة دي بتفرق في حياتك جدا جدا. وأنا قبل ما يعني أجي أطلع اللايف كنت بتونس مع زملائي، وعرفت من واحد من الزملاء يعني إنهم بيخططوا عشان يطلعوا في رحلة جميلة مع الأصحاب، فبدأ يتصل يا شباب ها جاهزين بكرة وشنو، فالحركة دي عجبتني جدا جدا، عرفت إنه مرات إحنا فعلا بنحتاج إننا نطلع ونرفه عن نفسنا في رحلة جدا قصيرة فيها الأحباب الأصحاب الزملاء الأصدقاء، يعني نرفه كده عن بعض. ودائما الشباب معروفين بقعداتهم الجميلة بيرددوا فيها إذا كان ترانيم ولا أغانينا الوطنية ولا كمان يعني قصص ونكات كده ومواقف ممكن تكون جميلة يعني محرجة أو مواقف مضحكة، فبتلقى الجو كده مشحوم بالفرحة والطاقة ويعني السرور والبهجة. فهنيئا لكم يعني يا ساردس، أتمنى لك يعني بجد طلعة حلوة مع الأحباب والأصدقاء، وكده تيجي تحكي لنا قصص جميلة وحلوة عن القعدة والرحلة دي. إذن أصدقائنا وأحبابنا المستمعين عايز أقول لكم إنه أكيد الحاجة دي بتفرق مع ناس
كتير جدا جدا. وعشان كده عايزة أتكلم الليلة عن الترفيه، عن اللحظات اللي بتخلينا نصنع ذكريات ونشحن طاقتنا من أول وجديد، ونرجع نواجه الحياة بابتسامة أكبر وهمة أقوى. عشان كده عايزة كل واحد يوريني نوع الترفيه اللي هو بحبه، ممكن يكون شنو. وهل أنت يعني من الناس اللي بتحب السفر والترحال، ولا الطلعات العائلية، ولا البحر، أما بتحب تمشي يعني الغابات وتصطاد مثلا، ولا بتشوف أنه أحلى ترفيه هو ممكن يكون في ونسة مع ناس أنت بتحبهم وبتعزهم؟ كاتبوني كده وقولوا لي وراسلوني وتفاعلوا معي في حلقة الليلة. وعايزين كده نشوف تجارب مختلفة من الأحباب المستمعين. إذن أهلا ومرحب بكم، وفاصل نستعد فيه ونتشارك فيه كمان تجاربنا. إذا حابة تكتب لنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 0035 7976 5635 9. وأكيد حكون مبسوطة ومستمتعة بكل المشاركات. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع لترنيمة مع المرنمة نانا أحمد، ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة والرائعة والمعزية في نفس الوقت. أعزائنا المستمعين، حباب كل الناس اللي انضمت لينا في اللحظة دي، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وحباب الناس اللي بتسمعنا كمان عبر الستلايت، بنقول لكم انضموا لينا على رقم الواتساب وراسلونا واكتبوا لينا وقولوا عايزين تسمعوا المرات الجاية مثلا أي ترنيمة، وإن شاء الرب عشنا أكيد حنفتش عليها ونجيبها مخصوص عشان ما أنت تسمع عليها. موضوعنا اليوم الناس اللي جاتنا هسع، بنتكلم عن الترفيه، واتكلمنا بقدر شنو إنه هي حاجة مهمة لحياتنا بعد مثلا الضغط بتاع الدراسة أو الشغل أو المسؤوليات اليومية. لكن في سؤال تاني بطرح على بالنا على طول، هل نحن فعلا مجتمع بحب الطلعات والترفيه، ولا بقينا مجتمع عايش في دائرة الشغل والمسؤوليات والجري ورا لقمة العيش؟ الواحد قدر ما تقول له يا أخي نطلع الحتة الفلانية، يقول لك وين يا أخي أنا عايز أرجع عشان بكرة عندي شغل مهم وضروري وشو، فبيبوز يعني على نفسه بهجة وفرحة، وكمان إنه يتشحن بطاقة إيجابية ويقدر يعني يجدد طاقته للشغل. زمان كانت اللمة يعني جزء من الحياة، طلعة العصر، زيارة الأهل، الرحلات، المناسبات، السفر والونسة في الحوش أو قدام البيت، كلها كانت جزء من يومنا العادي. لكن الليلة بقت الحياة أسرع، والانشغال كمان بقى أكبر، والوقت أضيق. حتى لما يعني الواحد يلقى له إجازة مرات بيقضيها في النوم أو في يعني إنه ينهي التزامات متراكمة كانت عليه. طيب هل المشكلة في الزمن، ولا في طريقة حياتنا، ولا في الظروف الاقتصادية، ولا بقينا ما بندي نفسنا حقها في الراحة؟ هل الترفيه فعلا رفاهية، ولا هو محتاج يعني إنه أي زول مفروض يعمل الحاجة دي؟ لأنه الإنسان مهما كان قوي ومهما كان مشغول بيحتاج وقت يفصل فيه من الضغط ويجدد طاقته ويرجع لحياته يعني نفس وطاقة جديدة. خلونا نتفق على حاجة يا جماعة، إنه الترفيه ما شرط يكون سفر بالطيارة، ولا أكون أنا نازل في فندق 5 نجوم، ولا تكون ميزانية كبيرة. الترفيه ممكن يكون يعني مشوار مع الأسرة، ممكن يكون قاعدة مع أصحاب الزمن الجميل، وممكن يكون قاعد مع لمة زملاء، أو حتى يعني ممكن يكون رحلة نيلية كده، وممكن يكون كمان جلسة في واحدة من الحدائق البسيطة الجميلة اللي حتى لو مرات بتكون يعني جنب الحلة، ناس تطلع وتمشي تترفه. ممكن يكون يعني برضو حاجة بسيطة، كتاب جديد انت يعني اشتريته وحابة تقعد كده في قاعدة بتاعت استجمام وراحة تقرأ الكتاب ده وتخلصه، أو رياضة، أو حتى ممكن تكون ساعة انت بتمشي فيها مشوار على رجليك براحتك كده بدون أي استعجال. دي كلها يا جماعة أنواع للترفيه. حبيت يا واحد من أنواع الترفيه اللي أنا قلتها لك، سفر ولا إقامة في حتة جميلة، ولا مشوار مع الأسرة، ولا قاعدة مع الأصحاب، ولا كمان رحلة نيلية، ولا قاعدة في حديقة. أكيد الاختيار متاح لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بس أنت راسلنا وقول لنا أنت اخترت شنو من أنواع الترفيه اللي أنا ذكرتها، وقول لي الحتة اللي أنت يعني مشيتها واستجميت فيها وقضيت وقت جميل وحلو ورائع. أو حتى برضو إذا قريت كتاب قول لي إنه على الكتاب اللي أنت قريته عنوانه والمحتوى اللي كان فيه في يعني سطرين ثلاثة كده، أنا أعرف يعني إنه في وقت الترفيه بتاعك أنت بتعمل شنو. إذن فرصة لكل الأحباب وإنهم يراسلونا وإنهم يتفاعلوا معنا في حلقتنا الليلة. وقبل ما نطلع فاصل بنبه عليكم بإنه رقمنا رقم الواتساب 00357976563 59، وأكيد حستناكم واستنى كمان مراسلاتكم وكتاباتكم. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا بكل زول جاي انضم لنا في اللحظة دي. بقول لك انت ما جيت متأخر، لكن المرة الجاية تعلينا بدري شوية، يعني من قبل نص ساعة من هسع. أكيد خمسة احنا بنبدأ برنامجنا بتوقيت السودان، وبنستنى كل زول، يعني أول زول فتح الرادي وجاء يعني عشان ما يحضرنا وعشان ما يتونس معانا وعشان ما يشاركنا ويستمع لي الترانيم الروحية، بنقول له ألف تحية ومحبات كبيرة وقلوب كثيرة لك. إذن أعزائنا بنتكلم عن الترفيه، وعايزين نشوف هل الظروف الاقتصادية أثرت في مفهوم الترفيه؟ لما نتكلم عن الترفيه ما بنقدر نفصله عن الظروف الاقتصادية اللي بنعيشها يعني في حياتنا العادية، لأنه كثير من الناس أول حاجة بتخطر في بالهم هي الطلعات دي عايزة قروش، الطلعات دي عايزة ميزانية، وإحنا لازم نكون وفرنا من قبل الطلعة دي بشهر. دايما بنرجع الحاجة دي للظروف الاقتصادية، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بقت الأولويات مختلفة. الأسرة بتفكر أولا في الاحتياجات الأساسية، وبعدها إذا فضل شيء ممكن يعني نفكر بعد كده في الترفيه، وده خلى ناس كتار يعني يأجلوا السفر أو الرحلات أو حتى الطلعات البسيطة. لكن في المقابل في ناس يعني شايفين إنه الترفيه ما لازم يكون مكلف، ممكن يكون يعني يوم يعني في حديقة أو زيارة لزول قريب أو جلسة في مكان يكون مفتوح كده وفيه هواء طبيعي أو رحلة قصيرة داخل مدينة أو حتى لقرية صغيرة، أو في إننا نلقى فرصة نطلع من الروتين ونقضي وقت جميل مع الناس اللي بنحبهم. وكمان برضو خلوني أسألكم سؤال، هل الظروف الاقتصادية دي غيرت مفهوم الترفيه ولا غيرت طريقتنا أن إحنا في إننا كيف نتعامل مع الترفيه؟ أو هل بطلنا نرفه عن نفسنا ولا بقينا نفتش على بدائل أبسط وأقل تكلفة؟ يمكن التحدي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، التحدي اللي بيكون الحقيقي اليوم هو كيف يعني نخلق لحظات بتاعت فرح من غير ما يعني نحمل نفسنا فوق طاقتها، لأنه الراحة النفسية

ما دايما مرتبطة بالسفر البعيد أو الأماكن الفخمة، مرات بتكون مرتبطة باللمة الحلوة والونسة الصادقة والوقت الجميل مع الأسرة ومع الأصدقاء ومع الزملاء ومع الأحباب. يعني بجد دي بالنسبة لهم يعني أجمل وأمتع اللحظات والأوقات. طيب أنت اللي بتسمعني، رأيك شنو؟ هل فعلا الظروف الاقتصادية دي خلت الترفيه رفاهية صعبة؟ ولا يعني بتعتقد أنه ممكن نرفه عن نفسنا بطريقة بسيطة تناسب حتى إمكانياتنا؟ وهل اتغيرت يعني عاداتك في الطلعات والسفر مقارنة بزمان؟ إذا يعني قلنا أنه زمان كانت الدنيا رخية ممكن تسافر أي حتة، وهسع يعني الظروف الحالية ضاغطة وما في طريقة لأي ميزانية بتاعت ترفيه، انت شايف شنية يعني من الأسئلة اللي أنا طرحتها لك؟ هل الظروف الاقتصادية دي أثرت فعلا في مفهوم الترفيه؟ بديكم المساحة دي أعزائنا المستمعين إنكم تشاركونا وإنكم تكتبوا لنا وتقولوا لنا عن يعني الجوا قلوبكم اللي عايزين تقولوا أنا حابة أسمعه يكون مكتوب ونقوله بصوت عالي ونقدر نستفيد كلنا حتى الناس اللي بتسمعنا. يمكن في زول قبل كده ما طلع وإنت شجعته بكلامك وبتجربتك وحبة كمان يطلع له في رحلة صغيرة كده يترفه مع الأصدقاء والأحباب. ولحد ما نرجع ونشوف مشاركات الأحباب خلوكم معانا، نطلع نستمع لترنيمة للمرنم الشيخ إزبون، شيخ الترنيمة السودانية. حبابكم وإحنا بنستمع للشيخ إزبون. شيخ إزبون ربنا يديك الصحة والعافية، ودايما بنسعد لما نستمع للترانيم الجميلة اللي أنت دايما بتقولها بروح طيبة. إذن تعالوا مع بعض نستمع ونرجع نواصل، برضو بقول لكم ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلاً ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة اتعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طرباً كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

شكرا للمرنم الشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة. بأمانة يعني أنا لما نستمع للترنيمة دي بحس إنه يعني محضر ربنا مكان للراحة، مكان للتجديد. بيقول فيه الشيخ إزبون إنه بتجدد فيه كل شيء قديم، وبتسدد فيه كل احتياج، وبيزول فيه الألم. في محضره حتى الأمراض ربنا قادر يشفيها. في محضره بيكون يعني في أحلام ممكن بتحس إنها اتحققت، ومن غير كده حتى وقت الجلوس أنت ما بتكون عرفت إنك أنت قعدت قدر شنو. يا سلام يا شيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة، ربنا يباركك، ودائما بتكون يعني بتكتب وتلحن وترنم وتقدم لشعب الرب أجمل وأحلى الكلمات والألحان. وكمان حابين نقول على حسب الكلام سمعناه من الزميلة العزيزة الغالية ابتهاج السنوسي في إنه بكرة بلدنا يجيها الزين وترقص وتضرب وتغني كأحلى عروس. آمين يا رب آمين. نكون مصليين لأجل بلدنا في كل مساء أو في كل يوم إنه ربنا يرفع عنها البلاء ويعم فيها الاستقرار والسلام والأمان. نرجع لموضوع حلقتنا الليلة أعزائنا المستمعين، وزي ما قلنا إحنا بنتكلم عن الترفيه وتكلمنا كثير، وحتى آخر نقطة إحنا كنا بنتكلم فيها عن هل الاقتصاد أثر في الترفيه. عايزين نشوف كمان شريحة مهمة جدا جدا لما نتكلم عن الترفيه. لما نتكلم عن الترفيه ما ممكن ننسى أهم شريحة في حياتنا، الأطفال، أولادنا الجميلين. الأطفال ما بس محتاجين أكل ولبس وتعليم، الأطفال محتاجين برضو مساحة يضحكوا فيها، يلعبوا فيها، ويعيشوا طفولتهم بكل تفاصيلها، لأنه اللعب والترفيه ما رفاهية بالنسبة لهم، ده جزء أساسي من نموهم العقلي والنفسي والجسدي. زمان كان الطفل بيلعب في الحوش وفي الشارع ومع الجيران، يجري وينطط من هنا ولهناك ويخترع ألعاب بسيطة من خياله. لكن الليلة الظروف اتغيرت، بقت الشاشات جزء كبير من يوم الطفل، سواء كان موبايل أو تلفزيون أو ألعاب إلكترونية. وده بيخلينا نسأل نفسنا، هل الترفيه الحديث أفاد الطفل ولا قلل من حركتهم وتفاعلهم الاجتماعي؟ الترفيه الصحي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة خاصة للطفل مهم جدا جدا، لأنه بيساعد يعني في أنه بيتعلم مهارات جديدة، بيطور خياله، وبيتعلم كيف يتعامل مع الآخرين. اللعب مع الأطفال التانيين، الخروج للحدائق والرحلات العائلية، وحتى الألعاب البسيطة داخل البيت، كلها بتبني شخصية الطفل بطريقة إيجابية جدا جدا. لكن في نفس الوقت لازم يكون في توازن، ما كل الترفيه يكون شاشة، ويعني إذا كان شاشة تلفزيون ولا شاشة محمول، وما كل الوقت يكون موجه أو يعني دراسة أو مذاكرة. الطفل محتاج وقت حر يختار فيه كيف يلعب ومع منه ويعيش طفولته بدون ضغط. طيب هل نحن كأهل بنوفر لأطفالنا وقت كافي للترفيه، ولا الشاشات بقت هي البديل الأسهل؟ وكيف ممكن نخلق يعني ترفيه صحي ومتوازن يخلي الطفل سعيد ومبدع في نفس الوقت؟ وأكيد طبعا بنشوف الفرق بين طفل يكون قاعد بدون حركة ماسك محمول أو بيلعب جيمز، وطفل تاني بيخترع ألعاب ويصنع ألعاب بإيده ويلعب مع أولاد الجيران أو أولاد قرايبه. بنشوف طبعا أكيد الفرق بيكون كبير جدا جدا، أو حتى يعني بتونسوا فبتلقى إنه الطفل بيتعلم الكلام، وحتى الأسلوب بتاع التخاطب ذاته هو بيكون اكتسب مهارات جديدة لما يتلمى مع أطفال تانيين أو يطلع في يعني رحلة ترفيهية كده بسيطة. إذن ده كان حديثنا أعزائنا المستمعين، وحبيت أمسك معكم فقرة مهمة جدا جدا اللي هو ترفيه الأطفال، ودي حاجة مهمة. لو عندك طفل في البيت حاول من كل فترة والتانية طلعه طلعة صغيرة وخليه ياخد نفس كده ويلعب ويمرح مع أحبابه. إذن تعالوا مع بعض أصدقائنا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم سلمون، ونرجع نواصل.

0: شكر كبير للمرنم سلمون وكمان للجميلات الرائعات أنجي وترنيم وللقس العازف الكبير القس الجميل يعني الشاب اللي دائما بيكون متواجد في ساحة الترنيم ودي علي ربنا يباركك وكمان يبارك كل الحاجات اللي انت قاعد تقدمها. إذن أعزائنا المستمعين كنا بنتكلم عن الترفيه وعايز أقول لك إنه الكتاب المقدس بيقدم لنا الفرح كنعمة وبيشجع الناس على الاستمتاع الحياة بشكل طبيعي لكن يكون شنو معتدل. يعني بقول لك أهمية الراحة بنشيل السبت كمثال في مفهوم الراحة الأسبوعية يوم السبت في التقليد الكتابي وده بيعكس فكرة الإنسان المحتاج يعني يوقف شغل ويرتاح شوية ويستعيد طاقته لبداية أسبوع جديد إذا كان تجديد جسدي أو روحي. وكمان بيكلمنا عن الاعتداد والاعتدال وعدم الإفراط. الرسالة العامة في الكتاب المقدس إنه أي حاجة في الحياة لازم تكون باعتدال، يعني الفرح والترفيه يعني هم حاجات جميلة جدا وكويسة لكن ما يتحولوا لهروب من المسؤوليات أو شيء يبعد الإنسان عن قيمة الأولويات بتاعته. والكتاب المقدس كمان أشار كثير إنه السعادة ممكن تكون في أشياء بسيطة زي العلاقات الطيبة والسلام الداخلي ولمة الأهل والأحباب اللي دائما بيكون فيها حديث محبة وفرح وسلام. أكيد الكتاب المقدس بيدعم الفرح والراحة وكمان بيشجع على إنه يكون فيه توازن، نشتغل نرتاح نفرح بدون ما نضيع الهدف أو نهمل المسؤوليات أو القيم الأساسية. إذا مستمعينا كنتم
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة

كان اللي كده زي ما نقيل بيشتاق لجداول الموية. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضرة، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلتي إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين

0: كان على وشك الموت، فقال له عيسى:
1: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
0: فقال له الرجل:
2: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
0: قال له عيسى:
1: اذهب، ابنك حي.
0: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
3: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
0: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
4: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزوان في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتله واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة طلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف، ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
2: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
4: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
5: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
6: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
7: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
8: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
9: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي، بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتزمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
5: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
10: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
5: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وأنا مبسوطة أني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف الليلة. عايزين نفتش ادق التفاصيل ونشوف تحت المجهر، نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو، الأمراض المزمنة بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقولينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معنا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحالة؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم ثلاثة كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن ثلاثة وأربعة ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفت السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز. تمام، برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر كويس
0: ردة.
1: عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لي واحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل مايا تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتا يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو. الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج، يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فهي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر أربع أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش دي نصيحة مني لكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تنتهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الاغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا اما سكر عالي كويس او سكر واطي او هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة اغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيطة في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ أكل سكر كتير فالسكر بيجي مرتفع بيجي سكر عالي، تمام. فأنت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والإغماءة دي شنو، كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم، كويس، أو لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوره،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري به مستشفى طوالي، لأنه هبوط، يعني خلينا عشان أكون يعني أوضح نفسي أكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته أخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد، أول ما واحد عنده سكر ويقع معنش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته، كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر أحسن.
0: أو في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، وإحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف إنه سكر عالي ولا نازل ولا أخذ الحقنة ولا ما أخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، إنه نحن ساعات بنزيد جرعة الأنسولين برانا بنزيد، يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين، كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن،
0: خلاص. قعدنا في موضوع السكر كتير، لأنه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب،
0: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية، واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا، مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة دي لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 ما خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، والتمانين وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكثر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد دعاء بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد النبي يوحنا. الحلقة دي جميلة والشخصية دي فيها الكثير جدا جدا عشان نعرف عنها.
1: حبونا ما تنسيت، مرحبا بكم دي بنا يوم برنامجنا يوم دي بتواضع نتهاجيتو تواضع ندنبل ميتو نفسنا تحت جنيدي نفسه تحت لودي ولي لتكبر ربي وقلو وأكانو كل هيبو نفس العل على ودي كما تنان ربي العلي لبلو تحت جيس كتون دا مسلو العل عند جيس أسك تحتلو لجيس بأمان، لكن نفسه اللي دهر ربو أقوله كنفسنا جن ندهر نفسنا دول ندهر فرحتنا يا ربي تهلقنا وقل مخلوق لمسنا لنا برما يقل سديتو و دي بقى كان سنية تقلب صح كما قلنا نفسنا المفتية مفتقلو كذيب كلهم حكماء ملبلونا من تكبر ريمو لا تكبر كما تنانتو لعلن دا جايس من دا الحزي لكن بدي كما كم سليهوما استهزاء لودو وبقدم للترجقو من نوم ريمو هتوم تحت لجايسو ومشاكل تلو للأصاورو وبزوح اكيت لأصاورو وبأس وعار لمصو ونزاع وخلاف لمصو ثبت اللي من قبل يوم جني ريم كقبور محبرنا قليلة محبر وإحنا مات محبر قليلة محبر جني ريم منو من سب كبر وسب خلاف للأساورو منهم جني ريم بنا كم سلهما للترجق عدمي وتكل لشكة وطرع منو جني ريم بنا كلا طرع لبوتو كيت لهالليت وحتى لي لقنع وكل وقت الخلافات لنا مزي وتربي لشكي ومن ربي لشكي ومن حكمنا عيو للأبيتو سبت إلي منهم إجنيريم واجبنا كربي لفتيو آدمي للتوادع وشكاولي لعب الزيح وشكاولي لعب الزيح وطرعان لي لعب الزيح إلا آدمي اللي هتوتو لتقبي ربي لقيس كم سلهما كسلان شقول اللي يفتي ويديو ويقرو لزبطني الشقول اللي ما منو اجنيرين بنا كسلان ميتو كسلان شقول اللي يفتي وديما اتمنى لنبر وتوهام لنبر وأمان اللي يقرب آدميتو كتأمان لنبر وانت شاقلا بلع وانت الهبا توتو تقبي رب لقيس وربي اجنشكل حزينا ربي اندين شاقيما اجل الهبانا وقل لابلعنا وقل لنبرنا وقدرة لكن بحكمتنا وامرته قل نشكيت ولا الحزينا وحنا قل نشارك مشاركتنا هنا سبتنا الحزي ان يكون ربي تقوري يتحجز وقل كل آدمي ان دي شكي وحتى دي هن دي مدد بشكل قل هبوه قدره لكن هتوكم سلو اي الحزي ارادتنا آدم ان دا الحبا وان دا تعبا قل لبلع قبل لك بإله سعادة قل لركب سبت قدر ان دي يكون كم سلوما آدمي لعل على البل ولا لتكبر ولا كسلان من محبرو ريمو اتمحبرو يتمحبرو لبلانا كآدمي قنو للحرسوتو لبتك لبلانا كسنيت لزرع سنيتو لبتك وكيت للحرس كيت بتك كسنيتو لنزرع قدام من يجازين ربيتو جزا سنيت لجازين سببت اللي سنيت قنيدي واجبنا كآدمي لحسيوت لبتك أشواك لزري أشواك بتك وفرسن لزري فرسن بركب كورت آدمي شرناي ده حرسا إلوتي بتك أو ما شيء لا يبتك شرناي الحرسا شرناي لبتك سنيت لودا ما سنيت ركب كيت لودا اكيد ركب كسنيت قلنا زراعة

ولمس سني وعاد سنيت اجت هلجنا طمأنينة جن نركب وضحن جن نركب وسلام نايل بجن نركب لمسرنا محبر قدام سنج لك بابو ككل آدمي لمسرنا محبر ولا مسرنا نبر ومن الهيوتو مسلا للت ملهايو من الهيوت نايو مسلا لجيس هتوتو للت أسير لو الدريبو ونايو لمد لمد بسبت اللي من اللي لمد اللي اجن نتنجي ويبان كحبونا ما تنسيت اجل آدمي تربية سنية تقل تلقلو ولا مسا نقل هلقلو مثل سنيام إقل لي جيس ولا مسا نقل للمد ومن أكي لمد إقل لي ريم تلا مقرص بأمر كقل مسل لا استهزي ولا قبب ولا ترع وكسلان وكل وقت أكيد ليت ألا سرد من إقل لي ريم والتمح برقلينا محبر مكرنا لقل ميتو سبت آدم من آدميت اللي لم بدل إكيت ولا سنيت كسب سنيت بسلوم قلنا محبر ومن سب إكيت قلني ريم ومن أكي لمد لبنا قلنا عقب لما سنيت قلنا المد وعادة سنيت إقل تحلى قلنا كما كم سليهوما إقل أجنيت نعيش إن دان ربي يوم سنيت قلنا المدوم ومن سب كبر وسب كسل وسب درعان وسب أوهام من نوم قلت نجو وقبينا أمان قلت بطو والأمانة قل أمره من إيشهم سبت من إيش لما دا آدمي قلت فانتريا يقدر ككل سنيت دي بن إيش لما دا آدم مسلت عبي كم سلهو ملكي كلا آدمي لابن إيش لما دا دي بات العبي وقلت فانت منا العادات اللو منا قلت فرقك ليك قدر عادات كم العادات اللا لسنيتا قل ننسى ولكي تمنى اقنت ألو وجبنا كحبونا ما تنسيت دي بعبايات اجنيت اندنا تهاجي إقل أجنيت نعيش إقلنا الرب يوم وسنيت إقلنا المدوم كم سلهوما مكرنا إقلنا مكروم والقبيل رب الحزي يقلوم إباقي اللي يقيسو وقلنا أدبوم نأدبوم من دم بلاكين زبط ويرن دي قبي بمكر والأكيد منا إقلنا حزي الروم وقلنا أفرهم ولا سنيت إقلنا المدوم ولا سنيد الودومة أبشر أغني باللوم وقنا تحاط الروم سبت اللي دي بتر بيت لسنا أجنيت ندنت حاجي أجنيت لبوم قنا عقب والفقريتا أدبوم ليت أنت ندنت حاجي للبوم قنا عقب كله أكوي وسني من لب سبت لتفرر للب قنا عقب وقلو تعليم سن بقنا ملو سبت لنوش دي بأيدينا كمطينا سبت قبقى لطينتكم حزينة لون وديا لكالاتكم حذيكا تلت وديا من تحزي شكل تايبا من تحزي جبنات وديا من تحزي ركبت وديا لحزيكا شكل سبت تايبا تبا إديكا لا مجنى لنوشكم سلو سبت قبا شكل سنقن هبو وقبي سنيت قن أصدتو ومكر وأدب سني إقن هبو وجبن كحبونا ما تنسيت إقل ود آدمي من إشلا لمد لمد ولا صبت تعادت قل من الفرقك صبت يقدر ومن مقدر مكبد ديبو كبد حري ابتعس وابتعب اتنبر عند اكو لمد لمدنا من نقل نتفرقك ومن نقل نتفنتلي نقدر لمد من اولنا من نقل نتنجي صبت وجيبتنا اقل ولادنا وقل اجنيتنا وقل حونا لان عايش تربية سنية تقل نهبهم ولا قبي ناي أمان ولا ناي أدحن ولا ناجات كل زبطو دي منابرتهم لسد يوم تعليمي قلنا علمهم كم سلهما من سب إكيت وكيت للألم دو إقلنا عقبون بنا إكيت للألم دو بقراءات لقباء بتلفزيون لقباء براديو لقباء بملهيوت لقباء من كله اللي قلنا عقبون بنا كلب إقابوت اللي بلنا كتاب لآدم البدع قبا من قبي من إكيت أكي لمدي لمد وسب أكيد نسلم يا حبرة من قبي لأكيد من أي لمد ده لأقبويا كله بالذعابي ويجبه ولبقى العقب كسب أكيد حقو يا حبركا وأكيد حقو يدير إيكا التلفزيون لقبا ويسمعكاها ويتعلمكاها يتعيات ركبا سبت اللي سنيت ليتا إقن نتعلم ولا نفع ليتا إقن نتحاقي ولا نفعونا الدام مسلم إقن نمبر

0: النوم قلت أتعلم واجبنا كحبونا ما تنسيت يقولوا قدام لسديو تعليم مني شو اقل ركب كم سلهومة لمسني اقل المد في التقدام وفي الشغل اقل المد سديتنا قدام اقل المد كسديتنا يا عدمي هو عدمي كم عادت قل انسى ولا سنت كم عادت قلت قبا قلو وبقليل قل لي دايا لقدر قلت قبا كم سلهومة لأزيت والأكيد كم كبدت قلت مسلو تربية سنت قلت هلا قلو وقبينا يا ربي رب بقل يجيس رب الآدم لخلقة لقبينا نايقو لسبط لحزة هتو حريان نايدو الحري ربي سب سنيت لحزة قلنا وسنيت الحر قلنا هتو لحزة قلنا وحريانو قلن حري وبقبي قلن يجيس وديبو قلن التنكب كم سلهما من عاقلين وقبي رب للأمرو وعلم لبوم قلن نتعلم ومكرنا يوم قلن نسمع وأمكاراتنا يوم وهدقنا يوم سبتنا فعنا لقيت للبلونات قلنا لوط منا ولا سنيت للبلونة قلني دايا وبقى بينا يوم قلني يقيس كلاقى بينا يا ربي هتل حزية قلنا هتاتا لتنفع عنا لقى بينا لأكيد هيني سنيت من مسلنا وما نتقشش با ديب دنقوبة ديب اكيد لتكرينا كحبونا ما تنسيتنا يقول كل آدمي اللي نفع ميتو بقى بي ربي وبقى بيا سبا صلاح دوم للحزوة والأمورة أمرت با لنتمرح ولو داينا المودي وبقن قايسو كمن أكاي لمد قن نتنجي وأكاي ولف قلين ولف وكل أكاي لمد لمسلنا من ديكون سنيت كمي الهيب ابتعس لينا قبل منه وابتعس لين فقر منه ودايس بتقبع من أولنا قن نتنجي منه وكقل أجنيت نعيش من أكاي لمد وأكاي ولف قن عقبهم وكم سلهما من الهيام للأخر ربهم وللأفسو دم مسلم قليل محبرو ومسلم قليل يجيسو ما لهي سنجل من حرق لهم مسؤوليتنا كمسؤوليتنا يا والداي يقلوا ولادو سنجل لبلو وسنجل أستيو ومسكب سنتو قل أسكبو ولباس قل ألبسو كم سلهما رعاية وحماية قليل يدقلو وقل عقبو قل عقبو من أباي ومن أوليت عندي قبي من لمد كويما قل عقبو واجبنا كسنيت لمد كلمة سني وعادة سنيت إقل للمد من نشو إتوت لسديو وحردو العبي إتل عادة لسنيت إقل لعبي لبقن عقب وجبنا كلا لب كل منو اللي تفرر وربلا لتحس ربو اللي بسبت قبقى ربي إتا لترقي وإتا عند هاتنا لنرقي ليتا يركز تركيز نايو وقانح نايو إتا لبناتو كوروت آدمي للبو خربان ننتو سنة من لبس ومن ندف من كدن كدنو حتى ينفعو لا مقراب لقبتون دينا لقبتون دينا ندف من كدن كدن حسبناه من قبي حتى يودينا لرس حق قلنا استايو قلنا بلحاتو كمن جوا قلنا ندف كمن داخلنا ندفنا من قبي لنفقر كل نظيف قبي وطاهر قبي من لعل ندافت ولا ترليتا حتى يودقنا كمن لبنا قلنا سنيه وقدام قليبا قل سنيام تمليبا لنا وقل قدام لحمدنا قلني دا قلبنا لنفع تربية قلنا تربي ولنفع دب قلنا نركب من جوانا قلنا سنبنا كمن جوا هولي سني للترئي قفف لي تقلت من ديكون حتى معنا طلبو كود آدمي من جواتو قل سني ومن قلبو قل ندف وقل تهربو ناي كدن كدن وقدام للريو حتى معنا طلبو ربلا قنحو ناجوانا ولا لبنا وعقلناتو حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا يوم ديب مدحنا يوم وزعتو قنت هاجيتو مدحنا ناي الدنيا ربكم الأمسي وقلود قدام ستات ناي دحن ونجاتكم ودا ودا عدم ديب زنب حقواتك اقلو قل لادحن بزح ستاتكم ودا من زنب اقل نجيو وديبو علاقات مسلو قل بلس نوا كديب العلاقات الله كم بديرا قد تقبل اقلود قدام مسر ربي قل لسني عول قل الدافع ناي خطيئاتكم بو ساتت ربي والعول نضيف لقبقى زنب القلبو من سما لمسا عول قل الدفع وتو قلود قدام قل لدحن وعلاقات مسر ربي قل بلس لمسا مدحنايتو ككلهم انبياء بزحام انبياء من سلاسة والعلى النبي دي بشعب اسرائيل لتلقوا لهم كلهم
1: بالمدحناي اللي تنبأ أوت حاجو المدحناي قفكم مزي ومدولكم مزي ومكم ودي كل وتديتو بتحاجو المدحناي اللي قلميت لمزي قل آدمي علاقته حمس الربح وخربت ربي زنب يلتحمل وربي قدوس سبت قبقى مثل سب زنب ينبر كزنب قل عاقب عدالته كمسلو تحزي كمسلو ما منفتيهو مسلو تقدام علاقته قل بلاس حزة كوقف قبي قل عدالته عاول قل الدفع والعاول لدفع طاهر ونديف قل قبق كإلي مدحناي قل بدمو وتقدام قل عدحن من زنب ومن حفرة نايحلاك مزع اللي مدحنا اللي لوكنا ربي ومن سما لمسعى وهدفه قلب دمه ودعدام قل انقف لمسعاته ككلهم انبياء بلت حاجه ككل اوت قلد هلو او كل اوت كتاب طور كتاب ننتو لا قلد الاولاي ولا قلد الحديث بالو كلا قلد الاولاي كفوكم مزي وبمسعته حاجه وقل مسعته لبل لقالت لك على أهين المسعى اللي تو لبل كلمسعته دي بالدنيا إقل منقفو آدمي ولا منقفو ببلاشي كوب عاولتا كربق الواد عدام علاقاته مسلق الأسنة إبعاول قل الدفع وبعاول وديه ببلاش إندي يقبي كربي آدم إقل أنقف بزح جرب الوادا وقلو إقل أنقف أنبيا للعكا وبقلت هاقو اقل ميلت هاقو بو دول مزي اقلت امر وعلاماته وشارات ميتا اقل عمره كما بدي لرئيناها لكن لهم شعب لدي بوم لتلاكا شعب بني اسرائيل ابو وهتوم سبت هتو من قدرتهم والعلقة بقى وهتوم هنا امرت هنا ونأمر وكلنا امر للبلو سبت علو اقلوا ابو وكم لتقتل ودو إلا ملارينا دي بالله ود آدمي حق لتعلمت لفتي لتعلمت للمدا لبرهتكم الأبي لبره سبت العمل الأكوي سبت كشف تسلمت للمبر سبت الحزيتو كبزحام قدام لكيت للودو قلي تترقي وقلي الفقودة تسلمتهم قل لمبرو فتو إلا جهالتا كقل ود آدم الكوي هليكا إلا أقبل منا دولتو بلو لنصيحتي فتيا سبت لكيت لنايو تار أهليكا كل دي كل آدم لين رياتا ود آدمي نصيحات مرر ديبو وأمان يفتيا إقل من نفسنا قشا إقل لنبر لحزي كان نفسنا قلنا قشش كل نحزا لابنا برهد قلنا فقر ومن قلطنا قلنا عقبل ود أمان قلنا سبت وبلنا مدنا ليت عندين قيس قبي أمان قلنا تلي والأمان مرر انت قلنا تكبتا كجل ميتو دا عدمي أمان للأبي سبت لنايو إكيت ولا نايو غلط ولا ناي حمقنا إغلا ترئيو وقدمو تكرريو إلا يفتيا دي بقى نفسو قل لك شش دي بقى عشي كشوش نتقل لنبر فسبت فتي كمال عدمي لمن دكتور فري حمامو قل يتأمر دكتور دول قيس اللي حمام بيتكدو اللي بلو اللي حمامو قل لأمرتو إلا يفتيا لكن حمام دي لتأمر سراعي قل لنسا ما يقدر كغلطنا ونفسنا دون أمر سراينا نأمر سراينا حق عمرنا أدوا حمامنا حق عمرنا سراين نسي ولا سراين لي شفا ودنا وإجن حين قدر لكن حمامنا حبعنا من قبي حمامنا ديلة أمر سراين ننسى سبت ينقدر ديب حمام النبر كما كم سليه أمان للأب نفسه الأمر يقدر نفسه ديلة أمر من غلطه الأقبل يقدر قدم مدحنا يدني مسأتو قدميه ورتنا بتلاقى لنا بلي يوحنا لتبال وهتو لقبي إقل أطفح والأدام قل أدالي إقل يسوع المسيح مزع كل مدحنا يد الدنيا منتو وقفوتو والندلبل وتوبو وإتماي تعمدو ومن زنوبكم توبو اندلبل وقلوا لقبي إندلا أطفح دي بقى كدن وتدفنات أكانات لتهاج على ولا دم وصديبه وديب نهر الأردن دي بترك الشوم ومعمودية ودق لهم صنحة اللي قل ميتو يقل إلما دحناي قلو دقدام قل أنقف لمس يقلو رب كبي قل أدالي تلمس إيو وتوبو تربع قبلو ما دحناي قل لمساتو وهتو أنا جلوجا بيعدال هليكو وأنا قبرو مقلق بقى يستيل هتو من يوال عال سبت قبقى أنا اسمه مقل افتاح يقدر وقبرو مقلق بقى يستيل اندى بيالة تحاق على كديب إلا ربي كم لتحاقي ربي كم لتحاقي وقلود قدام إقل أنقف بزح ستات كومبو ولا ستاتو إقل آدمي إقل أنقف وتقبي ربي إقل أصبط كمتو نعمر ولكل بلاشي مزي بأنبياء وبقي ربي وبقي ربي سبتات مزي حبونا متنسير مرحبوكم كمو دين التالي لعنا دي بعد قامات من كتاب تورات إلا قامات اللي من كتاب الأولاي أو لقلد الأولاي دقم أنبياء الأمسوا من سلاسة على الأنبياء يقول لما دحناي كفكم أدام قلت حمزي وأقبو يميتا أبلن لتحاقو مسو إلا قامات الله كل بشارة كفكم مسي وكفكم لتولد ومكم ودي وقود أدام قلت حن كفو مسي إن بيلو لتحاقو با لكن قوما سهيني حديث قلد مسا لحديث لقلد مبهلت اللي قلد اللي يقولت أدام كفكم لتحن و لما تحنا حقوتي دي بدنيا ملسا كم ملسا للتهاجيتو لقدمو لكن مزقوتي ليلة كم لتهاجي ما زعلا كقفكم ملسي وقفكم لتولد ومكم ودي عند لتهاجي لنا برعلا حقوه كم ملسا وما زعلا لبل كقلميتو رب الكتابو تكل ألا كفليو للبل ديبو لكتابو تكل ألا كفليتو للتأولاي كفكم ملسي قلم سأت للبل من سلاسة والعال نبي تهاجو حقو مسيحين ما زعلا تبل وكم مسا لتأسلت قلد الأولاي كم مسي تهاجة وتقلد لك هالأي حقو مسا مودي ديبة تهاجة وكم ما أسلا للبل تككليتو محيد لسدو تنديكون لكتاب الأولاي أو لقلد الأولاي لسدي أو لشرح كقل مساءتو للبل العلا منو ما أسلا للبل ديبة تهاجة كربلا قلدو الأول لوديو مسلنا بإبراهيم هتو أمت وقلت ومات عبايكم وديو وبركاتكم لهيبو وبركاتكم قبي وقل أمم بزحام وشعوب بزحت بركاتكم قبي تهاجة كبركات قل أمسيكم تو وبركاتكم تو وبركاتكم لهيب تهاجة لبركات لك من ربيتا وقل كل أدام كمتا يقول ليتا كم يكون ما تهاجة كحبونا ما تنسيت كتاب ربي حتى دقمكم تو ولا دقم الله لتفناتا أقبويكم شرح والتشرح لنايو إلا أقبوي الله قبيكم تا وقبوي بعدتكم هي اللي تنبليها اقل لها شرح كتابت رب رأيوك عيرا بهلت يكوني كتاب كالآل مزقتو أو كتاب إنجيل بهلت بشارة بهلتو ولا بشارة الله كما تكتب لبدير لبشارة وبا لسلاسة نبي ديب إلا ما هتكم مزي وكم لتولد وكم من دنجل لتولد عند حبرة حريني ما سألت بل كم تا وبشارة اقل كل قدام بشارة خبر سني اقل كل الدنيا اقل كل ود قدام لتهيبت كحبونا ما تنسيت ربي كتابو اوركم تو وكل اوت كفالكم تو اتول كل اوت كفال بدير ببشارة كم مزي للتحاق العلا وحركم ما تغلط حاجة دي بلا بيناها ما تحنانا الدنيا كم تو وقفكم لتولد حبرة كما بدير نبي ملاخي لبيلايا ديب قدسكم لتولد وقفكم لتولد كل لتحاق وانبياء ومكم ودي وقدامكم لدهن وقلت حنا يود قدام بزحكم ودي ومن حمامكم سار يوم وكم لدهنهم وقل كل ود قدام لنجي من الجياينا الدنيا ومدحنايكم تو تهاجة كحبونا ما تنسيتنا إلا تقامات إلا كلا انت سمعناها اتمعلق لنا وعلا ولا مدحناي ابو قلنا نسأل وقلنا آمر وقبيو قلنا آمر وستاتنا يا ربي قل قدام لدحن ميكم تا ابالت حاجي كلكم كلنا أمروا بس هم أنبياءكم مزقوا من قديم وقت كلنا الأمر لكن اللهم أنبياء اللهم قبل يوم حتى كمتا وهتوم بمد حنايكم مبشرة العلو نأمر حقوهما ستاتنا يا ربي لما تحنايكم من دنجل تولد من دنجل انت تولد كل الدنيا كم نجي واتمك أكان سعدي بكم لتولد ما تهاجة وقدم هتوم مسقطوما ابعد نبي وقبل لا تفح اللي نبي اللي يوحنا لتبهل ولدوك زكريا كاهن العلا دي بقى هيكل اللي كاهن اللي كرامات لا تحردو أكان تنونات لو الدل علو مثل كهانات لعلا وتو ولاد دي على قلو كاهنتو حتى معل دي بقى كانت عبادة تهي كلن انتو ملاك مزيو وبيليو رب دعاك سمعيو وجاوبك وسألك بالسا ودعاك سمع وسيتك السابس حسان قد تولدتو والحسان اللي يوحنا قل السميتو أو يحيى قل السميتو وهتو روح القدس قلت ملأتو منعم المولدو وبركة قل ركبتو وقبي قل لما دحناي قل أطفحتو وقل شعب إسرائيل من زنبوم قل توبو قل أدرس وقل مكرتو بيلي وحقوها هيجي قل تهاجي إيك أدرا زكريا وتلقما إقل وقته وحرر الإسيتومة الزابيس اللي ربك إنه ودقليه عند بيلة فرحت ويوحنا أو يحيى قل اسمه يوتو بيلت وحرر أبو هذو السألو يزكريا من اللي سمدوا البيلو هيجي سبت قدري على لقوم على التوقت لي دي بلحكة بقلوم ويوحنا أو يحيى لسمي بيلة وهتو قدم مدحنا يا الدنيا لما دحنا الدنيا يسوع اللي تبل أول مسيح اللي تبل تو قدم مدحنا قبل لا تفع قلو وقدام للعمد العلا وتوبوا بالعلا وقل شعب إسرائيل من نقبو يزن بعقبلو وتوبوا ودالو قل لما دحنا قل لدحنا كم لما الدنيا قل لدحن وعلاقات وقدام لخربت مسر ربي قل بلس للحزي مدحنا كمتو تاغا لا دام تعميد لو الدل على دي بنهر الأردن ومنزلهم كمتو أبو تربع قبلو ولما دحناي قل مساءتو ولما دحناي من يول عالتو وأنا أكاني يبسح وأقلي أنا اندلي بالتاغا الكل رب لو ديو قل لما دحناي الدنيا قبي قل أطفح وقدام قل قل أدالي دوليام قل قبو وقل آمورو وقفكم مسل ومكم ودي وكل لشرح حردو المسأة لقدام قل أمورك أدرو وقدم يوحنا مسأتو قل أربع من السنة لقلد الأولاي كاريكا وأنبياء مسأو أسك مسأتنا يوحنا إلا بهلت قل مقاباكنا ربي لقلد الأول تم وقل لقلد لكالاي لقدام لقدال على لقلد الأولاي قل قدام قل قدالي وقوي قل أصبطهم للا تحاقل على هتكم تامة الأنبياء باطرة ولا وحي باطرة حقوه لقلد الحديث أو لكتاب الحديث أو كفال لكتاب الإنجيل للتبل وحلات بشارة هتو مزا لبشارة لكتبو أربع نفر كتبو لأربع نفر لكتبو سيرة يسوع المسيح متى ولوقا ومرقس ويوحنا لتبهلو لهم أربع كتبت سيرة يسوع المسيح لكتبوتهم كم سليهوما بعدام لرسائل لكتبو أربع بعدام هلو كم سل بولس ويعقوب وبطرس إلا الرسائل الكل ديبا كتابة إنجيل أو الكتابة قالت لك هالاي لقالت الحديث ده اللي بلتو لقالت الحديث يبقى قبونا يسوع المسيح ومكم وديه لما تحناي الدنيا وقل قدام من أمراض عند الشفية ومن موت عند الهرس وعند الأدرس قدام سك بيربي قل أقبله وتربي قل توبه وقل قل تلو وهتو لوكنا ربي ومن ربي وهجي ربي وزعت ربكم تو ومن أولكم نبرة وديمكم نبر وهتو ربي قل قدام قل دحن من سمن الأكايو وهتو من مدرك ميكو ومن مريم لتولد من ديكون هتو من ربي كم زلام لتكرر اندي يكون منك قبل لتخلاقا كم يكو وزنب كم قلبو وقرس بزنب قل يموت كم مازا للحبرانا كتابتو
2: أه المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-39، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، انت حرة تقبلي او ترفضي في الزواج، رأيكم شنو؟

أهلا وسهلا مرة ثانية مستمعي راديو سمر، معكم أنا القس فيليمون في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. مبسوطين إنكم تكونوا موجودين معنا، وأتمنى إنك تكون جهزت معك الكتاب المقدس والنوتة والقلم عشان ندرس موضوع جديد في حلقتنا الليلة، وهو بشكل سؤال: هل الناموس يلغي الوعد؟ هل الناموس بيلغي الوعد؟ ده هو موضوع حلقتنا الليلة، وحناخد له القراية من غلاطية رسالتنا اللي دائمة اللي احنا مواصلين فيها في حلقتنا، أصحاح 3 من عدد 15. أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقوله، ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. وإنما أقول هذا، إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. شنو هي المواعيد التي قيلت في إبراهيم ونسله؟ لأنه هنا بيقول المواعيد قيلت في إبراهيم وفي نسله. من بداية العدد 15 بولس بيدي نموذج صغير شديد، وبيقول أيها الإخوة، بحسب الإنسان، بمعنى بمنطق الإنسان البسيط أو بفهمنا، لو في اثنين عندهم عهد وهم ماضيين العهد مع بعض، ما ممكن العهد ده يتلغي أو يزيد عليه بدون إنه يعني يكون في التوافق ما بين الطرفين. ده إذا كنا نحن في تعاملنا البشري البسيط، في عهودنا البشرية، فما بال مواعيد وعهود اتعملت ما بين الله شخصيا وما بين إبراهيم. فقال وأما المواعيد، المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله. شنو هي المواعيد دي؟ يعني مثلا في تكوين 12 عدد 3 وعدد 7، أو تكوين 17 7 و 8، وتكوين 22 عدد 18. كل الأعداد دي بتتكلم كيف الله وعد إبراهيم لما قال له في نسلك يتبارك جميع الأمم، في نسلك يتبارك، لما قال له أنا حباركك، هتطلع من المكان أنت موجود فيه، هتمشي للأرض اللي أنا وعدتك له، أنت هتكون عندك أولاد في الإيمان. وعود الله قالها لإبراهيم تتحقق في المستقبل، هي مواعيد ووعود اتقالت لإبراهيم، اتقالت لإسحاق، اتقالت ليعقوب، كلها كانت تأكيدات للعمل الله مع إبراهيم. فكل المواعيد دي قيلت في إبراهيم. لكن السؤال المهم، شنو المقصود في إنه في نسله؟ من هو النسل؟ من هو نسل إبراهيم المقصود هنا؟ طبعا واضح من الكلام إنه النسل الموعود به اللي بيتكلم عنه كانت إشارة إلى المسيح وما في غيره، لأنه هو قال بشكل واضح، قال لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، لكنه كان قاصد واحد، وفي نسلك الذي هو المسيح. الآيات دي واضحة تماما في سفر التكوين، لما الله بيتكلم إبراهيم، لما نقول له في نسلك، في نسلك، نسلك هو شخص واحد فقط، المقصود هو المسيح، هو المسيح. فإذن عاوز يقول كلام مهم هنا، عاوز يقول إنه تخيلوا معي إنه إبراهيم الله وعده وفي نسله يكون في بركة لكل الأمم. لما نجي نعاين في تاريخ بني إسرائيل، لما نجي نشوف وين كانوا هم بركة للأمم، وين كانوا هم منفتحين للأمم، بالعكس كانوا منغلقين جدا على نفسهم، كانوا متقربين جدا.

تأسيس المملكة لحد الفترة اللي فيه جاء يسوع المسيح كان كل ده تمهيد للتحقيق وعد الله بأنه يكون في بركة للأمم من خلال يسوع المسيح. تمام، بيجي دلوقتي بولس يعمل مقارنة بسيطة للناس اللي بيؤمنوا بعملية الناموس لازم يكون جزء من الخلاص، وبيقول لهم إنما أقول هذا، إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. شنو يعني موضوع الناموس الذي صار بعد 430 سنة؟ 430 سنة من شنو؟ ياتو زمن. تمام، من اللحظة اللي فيه ربنا قدم مواعيد لإبراهيم لحد المدة اللي فيها والزمن اللي فيه ربنا أدى الشريعة والناموس لموسى، تقدر المدة دي والزمن ده بيقدر ب 430 سنة. فبولس بيكلم الناس وبيقول لهم طيب تفتكروا لما الله أدى مواعيد ووعد لإبراهيم إنه في نسلك يتبارك الأمم، والنسل المقصود هو يسوع المسيح، فبيقول لهم تفتكروا لما جاء موسى وجاب الناموس، هل الناموس نسخ يعني ألغى يعني أبطل الوعد اللي ربنا قاله لإبراهيم؟ أبدا، كان الناموس شيء اعتراضي في الطريق، ولكن الوعد والموعيد اللي ربنا قاله لإبراهيم وفي نسله كان ما زالت الموعيد موجودة، وما زال العهد ده موجود لحد ما يجي يسوع المسيح يحقق هذا الوعد. طبعا كثيرين من اليهود ما كانوا قادرين يصدقوا انه المسيح هو اللي اتكلم عنه الله في نسلك لابراهيم في العهد القديم، فاذا استمر العهد دي لحد ما جاء وقت معين وموسى اعطي الناموس والشريعة. برضو بولس يقول هنا كانت نقطة الناموس والشريعة، لكن لسه العهد ما كان مستمر حتى بوجود الناموس والشريعة، كان الوعد والمواعيد اللي قلت لإبراهيم في يسوع المسيح كانت لسه ما زالت مستمرة إلى الوقت المعين اللي فيه يجي يسوع المسيح، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. وبالتالي هنا بنشوف العلاقة ما بين الوعد وما بين الناموس، إنه الناموس ما بيلغي العهد، ولكن الناموس شيء اعتراضي ومستمر في التحقيق الوعد والعهد العمل الله مع إبراهيم. خلونا نطلع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض

مرحب بكم مرة ثانية بعد ما استمتعنا بالترنيمة الرائعة. موضوعنا اللي تكلمنا فيه كان هل الناموس يلغي الوعد؟ واتفقنا مع بعض بناء على كلمة الله إنه الناموس الجاب بعد الوعد والعهد بتاع الله من إبراهيم بـ 430 سنة ما بيلغي الوعد ده، ما بيلغي العهد ده، ولكنه بيستمر، لأنه المقصود من بركة إبراهيم للأمم المقصود نسل واحد وحيد هو يسوع المسيح وما في غيره. أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا معنا وتعرفوا أنه الوحيد اللي بيدي الخلاص والوحيد اللي ربنا عاوز يحقق به عهده مع إبراهيم وما بقية الأمم هو يسوع المسيح. فرب يبارككم، وأتمنى أنك تكون أخذت قرار أنه يكون يسوع المسيح هو صاحب العهد في حياتك. لحد ما نتقابل في حلقة الجاية، أترككم في رعاية الله والرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية تأثير الصديقات على بعض، رأيكم شنو؟ وهل الكلام ده حقيقي ولا لا؟

ازيكم كل اللي بتسمعوني على أسير راديو سمر؟ إن شاء الله أنتوا كويسين والدهبايات بصورة خاصة. ازيك إن شاء الله أنتوا كويسات طيبات تامات لامات سالمات. لسه يا دهبايات نحن واصلين نتكلم عن العلاقات، والليلة نحن حنتكلم عن واحدة من العلاقات المهمة خالص اللي بتهم الدهباية خالص خالص، اللي هي الصديقات الصحبات صحباتك الصديقات اللي بتعرفيهن من زمان ولا اللي عرفتيهن هسي، وتأثيرن في حياتك بيبقى كيف.

صديقات الطفولة واللعب، صديقات الدراسة والجامعة، وحتى صحباتك في العمل. أكبر هدية يا ذهبايا لك هدية لها تأثير وصدى في حياتك، مرات بيأثروا فيها إيجابا في مرات كثير الإيجاب ده، بس مرات برضو بيكون في تأثير شوية كده سلبي. ما هم اللي بيرفعن لك معنوياتك لامن تكون في النازلة، كوباية شاي ولا جبن وونسة وشوية فرفشة وضحك بتلقي نفسك تمام التمام. وفي الصحبات ديل في صحبات مغربات، ديل بقى ليهم الأثر الفعلي في حياتنا، ديل عيوننا اللي بنشوف بيها الحقائق، ومرات بنتشاكل وبنختلف، بس عمرنا ما بنتخلى عن بعض، لأن الصداقة فيها محبة قوية بتربطنا بصحباتنا وتخلينا عمرنا ما ننساهم. رغم مشاكل الحياة الكثيرة، الصديقات متنفس بنستنشق من خلاله نسمات لطيفة تخلينا نكمل مشوارنا الطويل. بنفكر سوا ونلاقي حلول لكل مشكلاتنا، ونرسم وشنا بالألوان الزاهية ديك، ونضحك مع الأحلام الوردية لفارس حقيقي بفرس أبيض ولا عربية بيضة، ويخطف واحدة مننا ونحنا حنلبس في اليوم ده لبس الإشبينات، ونكون بنرنم وفرحانين لأننا فرحانة، ونشكر ربنا على تحقيق أحلام واحدة مننا. ما نحنا أصلا بنكمل بعضنا في علاقات الصداقة دي، علاقات ساعات بتبدأ من الروضة وتنتهي تكمل للنهاية لحد آخر العمر، علاقات مثمرة جميلة المحبة بتحافظ عليها. وفي علاقات يا دهبايا مرات مضطرين نقطعها، وتأخذنا الحياة في طريق مختلف، بس بتفضل ذكريات جميلة كل ما نطراها تلقينا بنبتسم. في صداقات خلاص اتقطعت، لكن لسه نحن متذكرين الجزء الجميل منها. آخر مرة اتلاقينا فيها في حفلة عيد ميلاد صاحبتنا، واليوم ده كان يا دهبايا مميز بالنسبة لك، لأنك اكتشفت إنه صاحبتك دي نفسها عدتك في خفاء، لأنك اكتشفت إنه اليدين اللي بتطبطب عليك لحظات حزنك هي نفس اليدين اللي بتضعنك ورا ظهرك، والابتسامة اللي كانت بتديك الأمل هي نفسها كانت بتشمت فيك. علاقة سببت لك حزن وألم، لكن رغم كل الحصل ما قادرة تنسيها. المرة دي بتتألمي براكي، وألمك ده حيكون فظيع، لأنه الشخص الممكن يطبطب عليك ويواسيك في الألم ده هو ذاته سبب الألم. يا ذهبايا تتذكري المواقف الطريفة المرت بيكم وبتضحكي رغم دموعك الجاريات على خدك، وفجأة تلقي إيد اتمدت لك تربت عليك، دي صحبتك اللي انت كنت مجبورة تتعاملي معاها، كنت مجبورة تتعاملي معاها بس عشان هي في شلتكم، لكن كنت ما بتدورية لأنها جنة نصايح، وكنت بتحسي عجوز قاعدة في نصكم تقعد تنتقد فيكم، بتضحكوا يا بنات اعملا حسابكم، نحن في الشارع لازم ما نعلي صوتنا في المواصلات، وكان بتاكلم في تسالي تلقيها حريصة انها تلملم في شوية التسالي اللي وقعت منكم وفي القشر، تلملم وراكم كل الوسخ والهرجلة اللي انتوا بتخلوها، وتقول لكم دايما يا بنات ما صح محل ما نمشي نوسخ، لازم نخلي مكاننا نظيف، عشان كده انتوا سميتوها ذهبايا بلدية. ومرات بتقول لها استاذ التاريخ، ومرات بتقول لها بلدية نظافة، عشان هي جنة تتكلم عن نسوان رائدات في المجتمع ساهما في العلم والثقافة والأدب ورسمنا التاريخ، بس انتوا كنتوا بتحبوا صحبتكم اللي ما زيها هي اللي بتتكلم لكم عن حاجات فيها فرفشة شوية ونكات، وعندها تجارب كثيرة مع الجنس الخشن زي ما بتقول، وبتحكي لكم عن مغامرات مع أمها وأهلها وكيف هربت من الحصار اللي عاملوا لها أخوها عشان ما تشوف حبيبة. وفي اليوم ده تحديدا اتشاكلت مع ذهبايا بلدية لمن كانت بتحكي عن مغامراتكم في بيت الزار، وذهبايا قالت لها إنه دي خرافة وما في حاجة اسمها فقرة وكتابة وزار، وده كله من الإبليس، كل بيعمل الحاجات دي للنسوان والبنات عشان ينجرفن من درب الحق والنور ويمشن وراه في درب الضلال والظلام. نطلع فاصل يا ذهبايات ونجي نواصل في موضوعنا الليلة الصحبات.

تذكري وقت اتشاكلت مع صاحبتك اللي بتريديها شديد، انت طبعا وقفتي مع صاحبتك اللي بتريديها شديد وبديتوا برضو لسه تلتوا وتعيدوا وتحكوا في مشروعكم بتاع الزار، وكيف فلانة رقصت وكيف فلانة غمرت وكيف فلانة وقعت وكيف البخور شكله كان عامل كيف. تذكري لما الهبايا قالت ليها سيدة الثلاثة ما بتصبح الواطة، وسيدة الثلاثة الليلة حيسوي لك ويفعل لك ويترك لك لأنك تتكلمت فيه. يا هدي ذات يا دهبايا، الدهبايا لسه واقفة قدامك، لا تكسرت لا عمت، وخطوبتها تمت بأحسن حال وكل الناس مبسوطين. يا هدي ذات يا دهبايا، الدهبايا قدامك بابتسامتها الجادة ووشها النافي ومكياج، مكياجها بسيط، وحتى في يوم خطوبتها اختارت فستان محتشم وتسريحة شعر بسيطة لأنها بتحب تكون على طبيعتها وما بتتكلف وما بتعمل حاجات هي ما بترتاح فيها، بتحب الحق والصدق. لأول مرة يا دهبايا لاحظت إنه دهبايا دي رغم بساطتها إنها أنيقة وجميلة، رغم إنها جادة وبسيطة برضو جميلة. الحياة يا دهبايا فيها متغيرات كثيرة، كل مرحلة بنعيشها في حياتنا لها احتياج، برضو أصحابنا بيختلفوا باختلاف شخصياتهم وثقافتهم وطباعهم وأخلاقهم، فيهن اللي بتحب المكياج والهزار، وفيهن اللي بتحب السماحة والبوبار، وفيهن اللي بتحب العلم، وهي بثقافتها مرتاحة، بس كل واحدة فيهن لها حوجة وليها مكانة، هي اللي بتعمل المكانة دي جوا قلوبنا، بس كل واحدة فيهن لها حوجة وليها مكانة، هي اللي بتعمل المكانة دي جوا قلوبنا. كل ما كانت صديقة صادقة بتحب الخير وقلبها أبيض وبنلقاها في المواقف الصعبة، كل ما حبنا لها بيزيد أكتر وأكتر وأكتر، وتعلقنا بها بيزيد أكتر وأكتر وأكتر، وبتستمر معانا في علاقة الصداقة دي لحد ما نكبر. وعزيمة لها عرس بنتي أو ولدي، بتتسندني في كل أيام حياتي، كل ما أقع صاحبتي اللي بحبها شديد دي بتكون هي العكاز اللي بتسند عليه، ومهما كانت الوقعة دي قوية بفضلها بقوم واقف على كرعي تاني، وبتفضل معاي بتضحك بفرحي وبتبكي ببكاي، وبكل السمح الحاصل معاي هي بتفرح وبتخاف علي، حتى في خوفة بتراعي إنها ما تظهر لي خوفة ده عشان أنا ما أخاف من خوف علي. بتقول لي خلي بالك من نفسك شديد، لما انت تودعني وتطلع لي خشم الباب بتقيف معاي شوية كأنها متردده تمشي وتخليني، وانا ذاتي بقيف معاها عشان كده ونستنا دائما مع صحباتنا اللي بنحبين تحلى جنب الباب، ما دايرين نفاريهم ولا دايرين نوم يفارقونا. لما امرض صاحبتي بتجي تزورني، ما عايزه افارقها ولا هي عايزه تفارقني. صاحبتي البريده شديد لما امرض بتجي وتزورني وتقول لي ده شنو الدلع اللي انت فيه ده، ما تقومي خلاص كده عرفتي انك انت مهمة وعرفتينا ان احنا بنشفق عليك، وتمرق برا وتقيف تبكي وتقوش دموعها عشان ما تحسسني انها هي خايفة علي، لانه خوفة ده حقيقي انا حاساه في عيونه وهي بتعاين لي من غير ما انا اشوف دموعها ومن غير ما تقول لي. ولما انت شوفني ببكي عشان في زول زعلني تقول لي قش دموعك دي بالله خليك كده، هم مين بيستاهل دموعك دي؟ دي صحبتي البريدة شديد يا دهبايات. ان شاء الله يا رب تكون مع صحبات كان دائما في محبة يا رب وسعيدات، ودائما مكملات مع بعض لنهاية العمر بتشبهن بعض، تكملن بعض وتساعدن بعض وتقيفن جنب بعض وترفعن بعض من الوقعات. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة يا دهبايات، أشوفكم الحلقة الجاية بإذن ربنا، خليتكم بعافية.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة.

أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة. فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم. بقول لكم مساء الخير والمحبة والطمأنينة لكم وين ما كنتوا، مساء مليان خير وراحة بال، وربنا يجعل ليلكم أو مساءكم هادي كده، وكمان قلوبكم عامرة بالمحبة والفرح والرجاء. أهلا بكل الناس اللي بتسمعنا، الناس اللي في المواصلات أو الناس اللي قاعدة في بيوتها، والناس اللي في الشغل والبعيدين من أهلهم والقاعدين يسمعونا من أي مكان في الدنيا. ليكم مننا أطيب التحايا وأصدق الأمنيات، وربنا يبارك في وقتكم ويجعل الأمسيات دائما بداية خير وبركة عليكم. أهلا ومرحب بكم في أمسية سعيدة وأمسية جميلة نتلم فيها مع بعض عشان ما نتبارك من خلال ترانيم روحية جميلة حنسمعها من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان حنتحاور ونمشي نتكلم ونتونس في موضوع بسيط وجميل جدا جدا. برحب بكم أنا عبر الميكروفون إيناس إسماعيل، وكمان بقول لكم متقبلوا تحيات الفريق العامل، بتمنى لكم أجمل مساء مع ساعة سمر. إذن أحبائي الأعزاء، تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا مع المرنم القصفي لمون حسن، نستمع للترنيمة ونرجع نواصل ما تمشوا بعيدين.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خد بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

بجدد التحايا والترحاب مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، وكمان ما ننسى وطننا الغالي العزيز السودان. بنقول له يا سودان يا أرض الخير وأرض الطيبين، رغم الوجع الحاصل لك أنت حاضر في قلوبنا ودعواتنا كل يوم. ربنا يحفظك ويحفظ أهلك ويزرع فيك السلام بعد التعب والفرح بعد الحزن، ويجمع شمل أولادك على المحبة والوحدة. نسأل الله أنك يعني تكون الأيام الجاية مليانة أمل، ويرجع الأمن والاستقرار لكل مدينة وقرية، ويبقى السودان يعني شامخ بأهله الطيبين. مساء الخير مرة تانية لكل زول جاء في الوقت المناسب بحضرنا، نقول له أهلا ومرحب بك. حباب الناس اللي دايما بتكون موجودة معانا من أول لحظة، الناس اللي جات وعايزة يعني تسمع ترنيمة معينة، بقول لك رقم الواتساب ده أكتبه عندك وراسلنا وقول لنا عايز تسمع ترنيمة في مساءات ساعة سمر. رقمنا 00357976563 59. وأكيد حكون مستنية طبعا تفاعلكم وكمان مشاركاتكم المختلفة. وكل الناس اللي بتسمعنا عبر الستلايت بقول لكم أهلا ومرحب بكم. إذا كمان حابين تنزلوا قناتنا نزلوها باسم، فتشوا عليها باسم راديو سمر سودان ونزلوا التردد 11354، الاستقطاب رأسي، وأكيد حتلقونا على النايل سات. أهلا ومرحب بكل العزيزين وكل الجميلين الناس اللي جاتنا، وأكيد ترانيمنا وباقتنا الجميلة اللي اخترنا لكم في الأمسية دي حاضرة بوجودكم أنتوا، وأكيد حنستمتع وانا تبارك في أمسيتنا الجميلة. إذن تعالوا مع بعض نستمع للمرنم ماركو كوش، ترنيمة يعني دايما محبوبة كده وبتدي تشجيع وقوة ونصرة وتأكيد على الانتصار على دايما قوة الشر. إذن تعالوا نستمع للترنيمة وندندن ونرنم مع المرنم ماركو كوش، حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم.

أعزائنا المستمعين، أمسية جميلة نتمناها لكم، وكمان يعني بجد بركات ننالها مع بعض في أمسية مباركة نجتمع فيها عشان ما نستمع فيها لترانيم روحية مع مختلف مرنمين سودانيين موجودين على الساحة، ساحة الترنيمة السودانية، ونصلي من أجلهم إنه ربنا دائما يباركهم ودائما يخد يعني في ألسنتهم كلمات فعلا نتبارك بها ونتعز بها. إذن أهلا ومرحب بكل الناس الجميلين أن يتنمط لنا في الفترة دي. بقول الليلة في موضوعنا المسائي عايزين نتكلم يمكن عن موضوع مرات بيكون ما مهم لبعض الناس، لكن أنا الليلة عايز أوريكم يعني بجد بقدر شنو الموضوع ده مهم جدا جدا في حياتنا. عايزين تعرفوا عنوان الموضوع هو شنو؟ كده خمنوا إحنا الليلة عايزين نتكلم عن شنو. مرات كده بنتلمى كأسر ونتفق كده على طلعة أو مرقة أو رحلة أو قاعدة، فيعني أكيد بعد كده الموضوع بيكون وقع عليكم إن إحنا عايزين نتكلم عن شنو. إذن أعزائنا المستمعين الليلة عايزين نتكلم عن موضوع يمكن مرات ما بنديه أهمية كبيرة في حياتنا، عايزين نتكلم عن الترفيه. لكن قبل ما نغوص في الموضوع عايز أسألكم كده سؤال، متين آخر مرة كنت في رحلة حلوة؟ ممكن تقول لي وتشاركني يعني حتى رحلتك دي كانت وين إذا أنت طلعت، وبرضه إذا ما طلعت رحلة أو أي يعني حتة جميلة في وقت قريب برضه قول لي. وبرضه 200 يعني كان آخر فترة كده حبيت تستجم من التعب بتاع الأيام والشغل والضغطة اللي ممكن تكون في حياتك. أو ممكن يكون سؤال تاني، 200 ضحكت كده من قلبك ويعني ورجحت البيت مليان طاقة وفرحة، كدير أسني وقول لي ووريني تجربتك، وإذا مشيت رحلة وريني كانت وين وتفاصيل كده تكون يعني بسيطة نقدر نعيش معاك موضوع الرحلة الجميلة اللي أنت مشيت فيها. عايزة أقول لكم أعزائي المستمعين إنه في زحمة الحياة بين الشغل والدراسة والمسؤوليات اليومية مرات بننسى أهمية يعني حاجات ممكن تكون ضرورية في حياتنا، يعني بننسى إنه الإنسان محتاج يرفه شوية عن نفسه، محتاج يغير جو، يشوف مكان جديد يقعد فيه وناس جداد يعني مثلا يتعرف عليهم، أو حتى يعني يمشي في مكان هادي بعيد من الضوضاء. الترفيه ما معناته صرف قروش كثيرة ولا سفر لأماكن بعيدة، مرات ممكن يكون يعني كوباية شاي في مكان جميل على جنب كده جميلة، أو قاعدة مع الأهل، أو رحلة قصيرة يعني مرات بتكون نتفق فيها كلنا كده ونشيل شايينا ولو عملنا لنا كيكة ولا أي حاجة بسيطة ممكن ترفه عننا، إذا كان تسالي فول سوداني، حاجاتنا البسيطة اللي احنا قاعدين نحبها إنها تكون معانا في قعداتنا الصغيرة. أكيد يعني أو حتى لو طلعت مشوار مثلا مع أصحابك أكيد الحاجة دي بتفرق في حياتك جدا جدا. وأنا قبل ما يعني أجي أطلع اللايف كنت بتونس مع زملائي وعرفت من واحد من الزملاء يعني إنهم بيخططوا عشان يطلعوا في رحلة جميلة مع الأصحاب، فبدأ يتصل يا شباب ها جاهزين بكرة وشلو، فالحركة دي عجبتني جدا جدا، عرفت إنه مرات إحنا فعلا بنحتاج إننا نطلع ونرفه عن نفسنا في رحلة كده قصيرة فيها الأحباب الأصحاب الزملاء الأصدقاء، يعني نرفه كده عن بعض. ودائما الشباب معروفين بقعداتهم الجميلة بيرددوا فيها إذا كان ترانيم ولا أغانينا الوطنية ولا كمان يعني قصص ونكات كده ومواقف ممكن تكون جميلة يعني محرجة أو مواقف مضحكة، فبتلقى الجو كده مشحوم بالفرحة والطاقة ويعني السرور والبهجة. فهنيئا لكم يعني يا ساردس، أتمنى لك يعني بجد طلعة حلوة مع الأحباب والأصدقاء، وكده تيجي تحكي لنا قصص جميلة وحلوة عن القعدة والرحلة دي. إذن أصدقائنا وأحبابنا المستمعين عايز أقول لكم إنه أكيد الحاجة دي بتفرق مع ناس
كتير جدا جدا. وعشان كده عايزة أتكلم الليلة عن الترفيه، عن اللحظات اللي بتخلينا نصنع ذكريات ونشحن طاقتنا من أول وجديد، ونرجع نواجه الحياة بابتسامة أكبر وهمة أقوى. عشان كده عايزة كل واحد يوريني نوع الترفيه اللي هو بحبه، ممكن يكون شنو. وهل أنت يعني من الناس اللي بتحب السفر والترحال، ولا الطلعات العائلية، ولا البحر، أما بتحب تمشي يعني الغابات وتصطاد مثلا، ولا بتشوف إنه أحلى ترفيه هو ممكن يكون في ونسة مع ناس أنت بتحبهم وبتعزهم؟ كاتبوني كده وقولوا لي وراسلوني وتفاعلوا معي في حلقة الليلة. وعايزين كده نشوف تجارب مختلفة من الأحباب المستمعين. إذا أهلا ومرحب بكم، وفاصل نستعد فيه ونتشارك فيه كمان تجاربنا. إذا حاب تكتب لنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 0035769765359. وأكيد حكون مبسوطة ومستمتعة بكل المشاركات. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع لترنيمة مع المرنمة نانا أحمد، ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكراً للمرنمة نانا أحمد على الترنيمة الجميلة والرائعة والمعزية في نفس الوقت. أعزائنا المستمعين، حباب كل الناس اللي انضمت لينا في اللحظة دي، بنقول لكم أهلاً ومرحب بكم، وحباب الناس اللي بتسمعنا كمان عبر الستلايت بنقول لكم انضموا لنا على رقم الواتساب وراسلونا واكتبوا لنا وقولوا عايزين تسمعوا المرات الجاية مثلاً أي ترنيمة، وإن شاء الرب عشنا أكيد حنفتش عليها ونجيبها مخصوص عشان ما أنت تسمع عليها. موضوعنا اليوم الناس اللي جاتنا هسع بنتكلم عن الترفيه، واتكلمنا بقدر شنو انه هي حاجة مهمة لحياتنا بعد مثلا الضغط بتاع الدراسة او الشغل او المسؤوليات اليومية. لكن في سؤال تاني بطرح على بالنا على طول، هل نحن فعلا مجتمع بحب الطلعات والترفيه، ولا بقينا مجتمع عايش في دائرة الشغل والمسؤوليات والجري ورا لقمة العيش؟ الواحد قدر ما تقول له يا أخي نطلع الحتة الفلانية، يقول لك وين يا أخي أنا عايز أرجع عشان بكرة عندي شغل مهم وضروري وشنو، فبيبوز يعني على نفسه بهجة وفرحة، وكمان إنه يتشحن بطاقة إيجابية ويقدر يعني يجدد طاقته للشغل. زمان كانت اللمة يعني جزء من الحياة، طلعة العصر، زيارة الأهل، الرحلات، المناسبات، السفر والونسة في الحوش أو قدام البيت، كلها كانت جزء من يومنا العادي. لكن الليلة بقت الحياة أسرع، والانشغال كمان بقى أكبر، والوقت أضيق. حتى لما يعني الواحد يلقى له إجازة مرات بيقضيها في النوم أو في يعني إنه ينهي التزامات متراكمة كانت عليهم. طيب هل المشكلة في الزمن ولا في طريقة حياتنا ولا في الظروف الاقتصادية، ولا بقينا ما بندي نفسنا حقها في الراحة؟ هل الترفيه فعلا رفاهية، ولا هو محتاج يعني إنه أي زول مفروض يعمل الحاجة دي؟ لأنه الإنسان مهما كان قوي ومهما كان مشغول بيحتاج وقت يفصل فيه من الضغط ويجدد طاقته ويرجع لحياته يعني نفس وطاقة جديدة. خلونا نتفق على حاجة يا جماعة، إنه الترفيه ما شرط يكون سفر بالطيارة، ولا أكون أنا نازل في فندق 5 نجوم، ولا تكون ميزانية كبيرة. الترفيه ممكن يكون يعني مشوار مع الأسرة، ممكن يكون قاعدة مع أصحاب الزمن الجميل، وممكن يكون قاعد مع لمة زملاء، أو حتى يعني ممكن يكون رحلة نيلية كده، وممكن يكون كمان جلسة في واحدة من الحدائق البسيطة الجميلة اللي حتى لو مرات بتكون يعني جنب الحلة ناس تطلع وتمشي تترفه. ممكن يكون يعني برضو حاجة بسيطة، كتاب جديد انت يعني اشتريته وحاب تقعد كده في قاعدة بتاعت استجمام وراحة تقرأ الكتاب ده وتخلصه، أو رياضة، أو حتى ممكن تكون ساعة انت بتمشي فيها مشوار على رجليك براحتك كده بدون أي استعجال. دي كلها يا جماعة أنواع للترفيه. حبيت يا واحد من أنواع الترفيه اللي أنا قلت لك، سفر ولا إقامة في حتة جميلة، ولا مشوار مع الأسرة، ولا قاعدة مع الأصحاب، ولا كمان رحلة نيلية، ولا قاعدة في حديقة. أكيد الاختيار متاح لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بس أنت راسلنا وقول لنا أنت اخترت شنو من أنواع الترفيه اللي أنا ذكرتها، وقول لي الحتة اللي أنت يعني مشيتها واستجميت فيها وقضيت وقت جميل وحلو ورائع. أو حتى برضو إذا قريت كتاب قول لي إنه على الكتاب اللي أنت قريته عنوانه والمحتوى اللي كان فيه في يعني سطرين ثلاثة كده، أنا أعرف يعني إن في وقت الترفيه بتاعك أنت بتعمل شنو. إذن فرصة لكل الأحباب وإنهم يراسلونا وإنهم يتفاعلوا معنا في حلقتنا الليلة. وقبل ما نطلع فاصل بنبه عليكم بإنه رقمنا رقم الواتساب 00357976563 5 6 3 5 9، وأكيد حستناكم واستنى كمان مراسلاتكم وكتاباتكم. إذن تعالوا أعزائنا المستمعين نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبجدد التحايا بكل زول جاي انضم لنا في اللحظة دي. بقول لك انت ما جيت متأخر، لكن المرة الجاية تعلينا بدري شوية، يعني من قبل نص ساعة من هسع. أكيد خمسة احنا بنبدأ برنامجنا بتوقيت السودان، وبنستنى كل زول، يعني أول زول فتح الرادي وجاء يعني عشان ما يحضرنا وعشان ما يتونس معانا وعشان ما يشاركنا ويستمع لي الترانيم الروحية، بنقول له ألف تحية ومحبات كبيرة وقلوب كثيرة لك. إذن أعزائنا بنتكلم عن الترفيه، وعايزين نشوف هل الظروف الاقتصادية أثرت في مفهوم الترفيه؟ لما نتكلم عن الترفيه ما بنقدر نفصله عن الظروف الاقتصادية اللي بنعيشها يعني في حياتنا العادية، لأنه كثير من الناس أول حاجة بتخطر في بالهم هي الطلعات دي عايزة قروش، الطلعات دي عايزة ميزانية، وإحنا لازم نكون وفرنا من قبل الطلعة دي بشهر. دائما بنرجع الحاجة دي للظروف الاقتصادية، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بقت الأولويات مختلفة. الأسرة بتفكر أولا في الاحتياجات الأساسية، وبعدها إذا فضل شيء ممكن يعني نفكر بعد كده في الترفيه، وده خلى ناس كتار يعني يأجلوا السفر أو الرحلات أو حتى الطلعات البسيطة. لكن في المقابل في ناس يعني شايفين إنه الترفيه ما لازم يكون مكلف، ممكن يكون يعني يوم يعني في حديقة أو زيارة لزول قريب أو جلسة في مكان يكون مفتوح كده وفيه هواء طبيعي أو رحلة قصيرة داخل مدينة أو حتى لقرية صغيرة، أو في إننا نلقى فرصة نطلع من الروتين ونقضي وقت جميل مع الناس اللي بنحبهم. وكمان برضو خلوني أسألكم سؤال، هل الظروف الاقتصادية دي غيرت مفهوم الترفيه ولا غيرت طريقتنا أن إحنا في إننا كيف نتعامل مع الترفيه؟ أو هل بطلنا نرفه عن نفسنا ولا بقينا نفتش على بدائل أبسط وأقل تكلفة؟ يمكن التحدي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، التحدي اللي بيكون حقيقي اليوم هو كيف يعني نخلق لحظات بتاعت فرح من غير ما يعني نحمل نفسنا فوق طاقتها، لأنه الراحة النفسية ما دائما مرتبطة بالسفر البعيد أو الأماكن الفخمة، مرات بتكون مرتبطة باللمة الحلوة والونس الصادقة والوقت الجميل مع الأسرة ومع الأصدقاء ومع الزملاء ومع الأحباب. يعني بجد دي بالنسبة لهم يعني أجمل وأمتع اللحظات.

طرح ذلك، هل الظروف الاقتصادية دي أثرت فعلا في مفهوم الترفيه؟ بديكم المساحة دي أعزائنا المستمعين إنكم تشاركونا وإنكم تكتبوا لنا وتقولوا لنا عن يعني الجوا قلوبكم اللي عايزين تقولوا أنا حابة أسمعه يكون مكتوب ونقوله بصوت عالي، ونقدر نستفيد كلنا حتى الناس اللي بتسمعنا. يمكن في زول قبل كده ما طلع وإنت شجعته بكلامك وبتجربتك وحبة كمان يطلع له في رحلة صغيرة كده يترفه مع الأصدقاء والأحباب. ولحد ما نرجع ونشوف مشاركات الأحباب، خلوكم معانا نطلع نستمع لترنيمة للمرنم الشيخ إزبون، شيخ الترنيمة السودانية. حبابكم وإحنا بنستمع للشيخ إزبون. شيخ إزبون ربنا يديك الصحة والعافية، ودائما بنسعد لما نستمع للترانيم الجميلة اللي انت دائما بتقولها بروح طيبة. إذا تعالوا مع بعض نستمع ونرجع نواصل، برضو بقول لكم ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة تعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

شكرا للمرنم الشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة. بأمانة يعني أنا لما نستمع للترنيمة دي بحس إنه يعني محضر ربنا مكان للراحة، مكان للتجديد. بيقول فيه الشيخ إزبون إنه بتجدد فيه كل شيء قديم، وبتسدد فيه كل احتياج، وبيزول فيه الألم. في محضره حتى الأمراض ربنا قادر يشفيها. في محضره بيكون يعني في أحلام ممكن بتحس إنها اتحققت، ومن غير كده حتى وقت الجلوس أنت ما بتكون عرفت إنك أنت قعدت قدر شنو. يا سلام يا شيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة، ربنا يباركك، ودائما بتكون يعني بتكتب وتلحن وترنم وتقدم لشعب الرب أجمل وأحلى الكلمات والألحان. وكمان حابين نقول على حسب الكلام سمعناه من الزميلة العزيزة الغالية ابتهاج السنوسي في إنه بكرة بلدنا يجيها الزين وترقص وتضرب وتغني كأحلى عروس. آمين يا رب آمين. نكون مصليين لأجل بلدنا في كل مساء أو في كل يوم إنه ربنا يرفع عنها البلاء ويعم فيها الاستقرار والسلام والأمان. نرجع لموضوع حلقتنا الليلة أعزائنا المستمعين، وزي ما قلنا إحنا بنتكلم عن الترفيه وتكلمنا كثير، وحتى آخر نقطة إحنا كنا بنتكلم فيها عن هل الاقتصاد أثر في الترفيه. عايزين نشوف كمان شريحة مهمة جدا جدا لما نتكلم عن الترفيه. لما نتكلم عن الترفيه ما ممكن ننسى أهم شريحة في حياتنا، الأطفال، أولادنا الجميلين. الأطفال ما بس محتاجين أكل ولبس وتعليم، الأطفال محتاجين برضو مساحة يضحكوا فيها، يلعبوا فيها، ويعيشوا طفولتهم بكل تفاصيلها، لأنه اللعب والترفيه ما رفاهية بالنسبة لهم، ده جزء أساسي من نموهم العقلي والنفسي والجسدي. زمان كان الطفل بيلعب في الحوش وفي الشارع ومع الجيران، يجري وينطط من هنا ولهناك ويخترع ألعاب بسيطة من خياله. لكن الليلة الظروف تغيرت، بقت الشاشات جزء كبير من يوم الطفل، سواء كان موبايل أو تلفزيون أو ألعاب إلكترونية. وده بيخلينا نسأل نفسنا، هل الترفيه الحديث أفاد الطفل ولا قلل من حركتهم وتفاعلهم الاجتماعي؟ الترفيه الصحي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة خاصة للطفل مهم جدا جدا، لأنه بيساعد يعني في أنه بيتعلم مهارات جديدة، بيطور خياله، وبيتعلم كيف يتعامل مع الآخرين. اللعب مع الأطفال التانيين، الخروج للحدائق والرحلات العائلية، وحتى الألعاب البسيطة داخل البيت، كلها بتبني شخصية الطفل بطريقة إيجابية جدا جدا. لكن في نفس الوقت لازم يكون في توازن، ما كل الترفيه يكون شاشة، ويعني إذا كان شاشة تلفزيون ولا شاشة محمول، وما كل الوقت يكون موجه أو يعني دراسة أو مذاكرة. الطفل محتاج وقت حر يختار فيه كيف يلعب ومع منو، ويعيش طفولته بدون ضغط. طيب هل نحن كأهل بنوفر لأطفالنا وقت كافي للترفيه، ولا الشاشات بقت هي البديل الأسهل؟ وكيف ممكن نخلق يعني ترفيه صحي ومتوازن يخلي الطفل سعيد ومبدع في نفس الوقت؟ وأكيد طبعا بنشوف الفرق بين طفل يكون قاعد بدون حركة ماسك محمول أو بيلعب جيمز، وطفل تاني بيخترع ألعاب ويصنع ألعاب بإيده ويلعب مع أولاد الجيران أو أولاد قرايبه. بنشوف طبعا أكيد الفرق بيكون كبير جدا جدا، أو حتى يعني بتونسوا، فبتلقى إنه الطفل بيتعلم الكلام، وحتى الأسلوب بتاع التخاطب ذاته هو بيكون اكتسب مهارات جديدة لما يتلمى مع أطفال تانيين أو يطلع في يعني رحلة ترفيهية كده بسيطة. إذن ده كان حديثنا أعزائنا المستمعين، وحبيت أمسك معكم فقرة مهمة جدا جدا اللي هو ترفيه الأطفال، ودي حاجة مهمة. لو عندك طفل في البيت حاول من كل فترة والتانية طلعه طلعة صغيرة وخليه ياخد نفس كده ويلعب ويمرح مع أحبابه. إذن تعالوا مع بعض أصدقائنا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم سلمون، ونرجع نواصل.

شكر كبير للمرنم سلمون وكمان للجميلات الرائعات أنجي وترنيم وللقس العازف الكبير القس الجميل يعني الشاب اللي دائما بيكون متواجد في ساحة الترنيم ودي علي ربنا يباركك وكمان يبارك كل الحاجات اللي انت قاعد تقدمها. إذن أعزائنا المستمعين كنا بنتكلم عن الترفيه وعايز أقول لك إنه الكتاب المقدس بيقدم لنا الفرح كنعمة وبيشجع الناس على الاستمتاع الحياة بشكل طبيعي لكن يكون شنو معتدل. يعني بقول لك أهمية الراحة بنشيل السبت كمثال في مفهوم الراحة الأسبوعية يوم السبت في التقليد الكتابي وده بيعكس فكرة الإنسان المحتاج يعني يوقف شغل ويرتاح شوية ويستعيد طاقته لبداية أسبوع جديد إذا كان تجديد جسدي أو روحي. وكمان بيكلمنا عن الاعتداد والاعتدال وعدم الإفراط. الرسالة العامة في الكتاب المقدس إنه أي حاجة في الحياة لازم تكون باعتدال، يعني الفرح والترفيه يعني هم حاجات جميلة جدا وكويسة لكن ما يتحولوا لهروب من المسؤوليات أو شيء يبعد الإنسان عن قيمة الأولويات بتاعته. والكتاب المقدس كمان أشار كثير إنه السعادة ممكن تكون في أشياء بسيطة زي العلاقات الطيبة والسلام الداخلي ولمة الأهل والأحباب اللي دائما بيكون فيها حديث محبة وفرح وسلام. أكيد الكتاب المقدس بيدعم الفرح والراحة وكمان بيشجع على إنه يكون في توازن، نشتغل نرتاح نفرح بدون ما نضيع الهدف أو نهمل المسؤوليات أو القيم الأساسية. إذا مستمعينا كنتم وكنا معكم في ساعة سمر وأكيد حنستناكم بكرة إن شاء الله رب وعشنا في نفس التوقيت. ما تنسوا تراسلونا وتكونوا دائما مصلين من أجل بلدنا الغالية السودان. اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل وإلى جديد اللقاء.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة هو فرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه بضايقة؟
1: أنا عايز أشكر ربنا جدا يا سمير، عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس، ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا النجاة منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخل معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسنا إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنتي في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم،
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة.
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت الحتغودة عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: أمين
1: أمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة الزكة الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
7: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
8: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
8: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. دخلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يا زمان هو الزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت داك، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
9: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
9: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مزبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح ويمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم،
8: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وانه كيف بيحب العشارين والخطاط زيه كده، بتقول الآية رقم 3 انه طلب ان يرى يسوع من هو، وده لانه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولانه فعلا حاس بحاجة ناقصه. لكن الآية بتقول انه طلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر. يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
8: انا عايز اقول حاجه يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
8: اول حاجه خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الايه لم يقدر من الجمع. نحن كمان اوقات كثيره ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، واوقات اصحابنا واصدقائنا بيشغلونا عن معرفه ربنا، وأوقات تانية لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن
7: ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وبكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: فضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتم مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطويلته حقدر أشوفه، لا لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
7: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
5: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: زكا ما بس جرى مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارف إنه شجر الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا هم مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضو منتظر، وكمان كان في احتمال انه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا انه يشوف يسوع، وبيقى قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد انه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
5: ممكن اقول حاجة تانية يا مجدي؟
2: تفضل يا منال.
5: انا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع الى المكان نظر الى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعين تجاهه.
7: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عيناء الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حلقة السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع معاي اللي زكى بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكى. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكى باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكى محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكى أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكى؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكى؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكى هي اللي ألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكى راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح، السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسي قعدت أفكر في مشاعر زكى. زكى كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين له وناداه باسمه، يعني كأنه يقول له أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكى متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه بطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له طلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكى فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكى اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان متزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكى غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكى كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت غطوشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان، أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكى. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا نانسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكى قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكى ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني هتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيته، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معنا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عن سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة كمان، موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من الخلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بيقول لهم: أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إن دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين لطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كلها إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا.

مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في إنه ننتقل ونعيش الحياة. دي هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن إحنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية، تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده شعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة، نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا. حبابكم عاشرة بلا كشرة، معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي إحنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يديم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع للسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم، إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2:2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم، المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أن نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا إصحاح 12:9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول، بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

0: رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا.
1: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
2: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
3: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
2: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
4: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
2: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
5: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
2: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
3: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
2: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
5: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
2: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
6: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
2: فقال:
3: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
2: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
3: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
2: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
7: هل أنا يا سيد؟
2: فأجاب:
3: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
2: فأجاب يهوذا الذي خانه:
5: هل أنا يا معلم؟
2: فقال له:
3: نعم أنت.
2: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
3: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
2: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
3: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
2: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
3: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
2: فقال له بطرس:
8: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
2: أجابه عيسى:
3: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
2: فقال له بطرس:
8: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
2: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
3: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
2: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
3: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
2: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
3: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
3: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
2: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها فلتكن إرادتك.
2: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
3: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
2: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
5: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
2: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
5: السلام يا معلم.
2: وقبله. فقال له عيسى:
3: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
2: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
3: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
2: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
3: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
2: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده. وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
9: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
2: فوقف رئيس الأحبار وقال:
4: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
2: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
4: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
2: فقال له عيسى:
10: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
2: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
4: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
2: أجابوه:
11: إنه يستحق الموت.
2: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
2: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
12: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
2: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
8: أنا لا أعرف ما تقولين.
2: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
12: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
2: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
8: أنا لا أعرف الرجل.
2: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
13: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
2: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
8: أنا لا أعرف الرجل.
2: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
10: قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا الزمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغذ غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.